سان-سان-دوني والفال-دو-مارني كل ده هنتكلم عنه معاك أستاذ محمد نظيف. وزي ما أنتوا عارفين كل يوم خميس بنروح لهوى النساء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا مع أمنة والها، وأنتوا عارفين أنه هي كوتش متخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم إزاي نحافظ على القيم، قيمنا اللي تربينا عليها وقيمنا الشخصية كمان في الزمن ده، الزمن الغريب العجيب اللي احنا عايشين فيه. كل ده في هوا الأيام، يلا اسمعونا هنبدأ دلوقتي.

0: فيلم ليريتيي دي سكري وارث الأسرار للمخرج محمد نظيف. فيلم إنساني، فيلم قوي مؤثر جدا، فيلم جريء أكيد. بعض الناس هتلاقيه مثير للجدل، ناس تانية يمكن هتتساءل وهتحط نفسها في مكان الشخصية اللي أنت بتتكلم عنها. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام.
1: أهلا أستاذ السلام،
0: سعيدة جدا أنك معانا. هخليك تعمل لنا البيتش للفيلم ده، لأن البيتش ما هوش سهل، وبجد يعني أنا أتمنى أنه الناس تتفرج على الفيلم، لأن فيلم مؤثر وصعب انه الواحد يعني حسب تربيتنا ويمكن ثقافتنا ان احنا نتفاهم، بس الفيلم والسينما والفن بيساعد الناس انها تعيش اشياء يمكن بعيد عنها.
1: بالطبع السينما تقرب تجارب اخرى من الناس. انا اخترت في حكايه هذه القصه، اخترت انني ناخذها من زاويه الابن. لو انني يعني حكيت قصه الاب كانت غتكون قصه يعني شويه تخلق جدل.
0: خلينا نقول إنه القصة هي مستوحاة من
1: رواية
0: لفاتح مرشد، والرواية دي اسمها عن انعطاق الرغبة، مش كده؟
1: تمام. القصة الرواية تعطي إمكانية تناول القصة من وجهة نظرين، يعني وجهة نظر الابن أو وجهة نظر الأب. بالنسبة لعالمنا المغرب أو العالم العربي بشكل عام، أنا اختاريت وجهة نظر الطفل أو الابن، طفلا ثم رجل في الأربعينات، وكيف
0: ناجح في حياته،
1: تمام، متزوج، طبيب، ولكن فيه وجع مخفي، في إحساس بالابوندون. يعني أبوه هاجر، سمح فيه هو وأمه. هذه هي الحكاية اللي حكوا له، يعني أن أبوه
0: تركه
1: وعنده أربع سنين، والأب كان أب حنون، كان أب
0: متواجد معايا يوميا،
1: وأب عنده إصغاء كبير لابنه وبيحب ابنه يعني بشكل كتير. ولكن
0: من يوم وليلة ما بقاش في أب
1: هذا الأب يعني.
0: والقصة اللي حكوها للابن إن هو حب امرأة أخرى،
1: أنه هاجر من أجل امرأة أخرى، من أجل حب امرأة أخرى، ولكن
0: نكتشف إنه ده مش صحيح،
1: أن هناك حقيقة أخرى من خلال رسالة.
0: الابن اللي هو فريد بنشوفه طبعا كبر ونجح في حياته وأصبح جراح تجميل،
1: تمام،
0: وناجح، ويعني عنده حياة ثرية جدا، وفي وقت غضب يرحل إلى بيت الأسرة، وهنا يتلقى رسالة.
1: رسالة أتت من كندا، رسالة تحمل الحقيقة أخرى غير تلك التي يعني عاش معها لمدة تقريبا 40 سنة. فأن الأب لم يهاجر من أجل امرأة أخرى ومن أجل حبيبة أخرى.
0: الأب كتب رسائل لابنه، رسالة عشان يحكي له، ولكن مين اللي بعت
1: رجال؟ هي
0: صديقة
1: للأب،
0: شادية
1: سورية، لأن الأب توفي.
0: بعد ما أرى القصة عرف في نهاية الرسالة أنه الأب
1: تماما توفي. أن
0: مش عايزين يعني نحرق الفيلم لأن الفيلم مؤثر جدا وجميل جدا، وهنا بيبحلوا بسر،
1: تمام، سر
0: في يعني في الرسالة دي، إن هو ما هاجرش ابنه لكي يعني يلتقي بامرأة أخرى أو يعيش حب آخر، ولكن علشان يلتقي بالمرأة اللي داخله،
1: تمام،
0: لأن يعني هو كان عايش طول حياته وعنده إحساس إن هو مش
1: امرأة،
0: رجل ولكن امرأة،
1: روحه امرأة. هناك حوار يعني في الفيلم، حوار داخلي بيقول أنا روحي امرأة.
0: فيلم مؤثر جدا، بتتناول موضوع ساخن مش بس في البلاد العربية ولكن في العالم كله، هو التحول الجنسي، وقبل كمان ما نتكلم عن التحول الجنسي، الإحساس الداخلي الذات، إنه رجل بس حاسس نفسه رجل محبوس في جسد، أو امرأة محبوسة في جسد رجل. الموضوع ده ساخن
1: طبعا.
0: منين جات لك خلينا نقول أقول الشجاعة إنك تتناول الموضوع ده؟
1: هو دور الفنان إنه يكون شجاع أحيانا في تناول قضايا معينة. وأنا بصراحة يعني مفيش، يعني لا أبحث عن خدش أو عن يعني دخول في
0: إنك تكون مصير للجدل يعني
1: ولا في جدال،
0: بس هو موضوع مطروح،
1: ولكن الموضوع مطروح. والمشكل كان عندي هو كيف أتناول هذا الموضوع من أجل جمهور مغربي عربي.
0: تناولته بطريقة أنيقة جدا، طريقة شعرية إنسانية، ما فيش أبدا يعني معاك في القصة الإنسانية دي، ومتهيألي بالطريقة دي ممكن الواحد يعني يوصل الرسالة.
1: احنا بنتبع الابن، وفي البداية هو حتى هو لم يقبل بهذا الأمر، ولكن شيئا فشيء يعني خاد قرار أنه يروح على كندا ويتعرف على أبوه اللي مات من خلال أصدقاء أبوه، من خلال الجمعية التي كان يرعاها أبوه. وفي البداية كان رغم أن شادية تحدثه عن عزيزة، فهو كانت عنده يعني ريزيستانس،
0: غير متقبل يعني في البداية،
1: مقاومة أنه ينطق عزيزة، وكان بيقول أبي بابا
0: وبعدين قال هي
1: تمام في آخر الفيلم، يعني أنه تقبل
0: واكتشف أنه قابلها من غير ما يعرف.
1: تمام.
0: وفي علاقة كانت غريبة. أنت على فكرة تناولت القصة بهدوء وبرقة كمان وأناقة، لأنك العلاقة ما بين الرجل ده والد فريد بزوجته اللي تعرف عليها علاقة حب حقيقية، يعني هي بتقول له ما عرفت انصدمت وقالت له القناع يعني وقع، بس اللي بينهم كان حقيقي، ولكن هو كان فيه اما والده توفى كأن سمح لنفسه ان هو يعني خلينا نقول يتعرف على ذاته الحقيقية.
1: تمام. ويعبر على ذاته، وهو كان لأن كانت في علاقة حبين وبين زوجته، فكان كيظن أنه ممكن يعيش كما هو داخل البيت أو داخل الأسرة. فتحدث مع زوجته في هذا، ولكن الزوجة ما قبلتش، لأن احنا في مغرب الثمانينات، وما كانش ممكن، هي ما كانش كتصور أن بين يوم وليلة أن الأب يمشي يجيب ولده من المدرسة،
0: هو لابس امرأة
1: أو فما تقبلتش الموقف، وطلبت منه أنه يرحل على المغرب وأنه ما يرجعش، وكان هذا وعد منه لها، لذلك أنه ما رجعش. حتى فاش رجع بعد موته هي أنه ما صارحش الابن ديالو بأن هذه المرأة اللي جات للعزاء
0: كانت والده أو كانت والده، طبعا كانت والده. الشخصيات برضو البيبل الشخصيات مدروسة صح، بعضهم السيكولوجي كمان مدروس بدقة. الفنان يونس
1: بواب
0: كمان كان حاضر ولعب دور فريد. الممثلة نور كمان شفناها، ونور هي من الممثلات في المغرب اللي الناس بتحبها وتقبلها الجمهور، وهي يعني شخصية عاشت المشوار الإنساني الصعب ده، وإحنا كان لينا الحظ إن إحنا نستقبلها هنا في مونت كارلو الدولية. إيه هو هدف الفيلم ده محمد؟ ليه حبيت إنك تقدم قصة زي دي؟
1: لأن قصة حب قوية، قصة حب بين ابن وأب. وأحيانا أنا كذلك أب، ف يعني ممكن كلنا أننا واحد نار نكونوا أمام حقيقة بين هاد الحا، وكيفاش ممكن نتصرف أمام موقف صعب وخطير، يعني
0: موضوع فريد. الحب الغير مشروط، يعني الحب تمام. يبقى تمام. رغم أي
1: حب موروث موروث هو وارث لحب، وارث لعلاقة، وارث لأسرار اللي خلطت حياته في الآخر، ولكن هذا اللقاء وهذا يعني عودة العلاقة مع الأب ومعرفة بالأب وبذات الأب خلاته أنه يأخذ قرارات جيدة في حياته، لأنه هو مع عمره ما كان كياخذ قراراته بنفسه، أنه
0: كان ماشي مع الطيار،
1: كان
0: يعني
1: كان ماشي مع في البداية كانت أمه اللي تأخذ القرارات،
0: وبعدين
1: زوجته هي اللي تأخذ القرارات، فهو كان حتى الدور كان صعب بالنسبة للممثل. ويونس كان جيد في أنه يكون في يعني في الوسط، يعني ما هو دافي ما هو بارد، يعني في الوسط، يعني
0: بس ما كانش بيقود حياته. القرار الوحيد اللي يمكن أخده أمامنا معانا وإحنا بنعيش الفيلم، يعني والأخبار اللي بيتلقاها أن هو يسافر إلى كندا، وبعد كده كأن هو تحرر. كان في شيء في حياته مكبوت، في شيء مش مفهوم، في شيء بيقولوا هنا لسكريت دو لا فامي ترانسبير، لسكريت فامي ترانسبير، يعني في كل العائلات بيبقى في بعض الأسرار ساعات احنا بنضخمها وهي بتكون ولا شيء يعني، بس والأسرار دي بتعرق بتعرق بتعرق، ولو الإنسان ما يعرفش السر ده وما بيتعاملش معاه بيفضل كأن مرض في الأسرة، والناس مش عارفة تتحرر وتعيش حياتها. هو ما عارف تحرر وعاش حياته، بس ما بنشوف الفيلم بنقول يا خسارة كل ده، سنين دي اللي ضاعت. طب ما هو صدمة أوكي، بس كان ممكن يعيش ويتعرف على والده اللي أصبحت امرأة، بس يعني أنه كان الموضوع الفيلم كان ممكن يتعامل بطريقة تانية، يعني في الحياة قصدي،
1: هو في طرق كتيرة مش ممكن،
0: لا قصدي يعني في الحياة
1: في الحياة، لأن أحيانا الشخصية الرئيسية كتقول، خصوصا ملي كيخاطب الأم ديالو اللي توفات وكيخاطب صورتها، تيقول بأن مع هاد علاش كان كل هاد التعاسة مع هاد الكثرة وهاد الفيض من الحب. فكان هناك حب، ولكن هاد الحب ما كانش في موضعه الأساسي،
0: لأن كان في خيبة أمل.
1: تمام،
0: يعني الأم مش عارفة تتصرف إزاي مع الخبر ده، لأن هي فقدت حبها،
1: وإحنا ممكن نتفهموها، يعني هي كانت في وضعية
0: يعني فقدت راجل حياتها، فقدت حبها، فقدت كل حاجة،
1: ويتمت ابنها لأنه كبر بدون أب. يعني هذا كله
0: الغريب، شخصية زوجة فريد اللي هي تظهر مودرن قوي، عصرية قوي، ومتفتحة وحرة، طبعا هي من البرجوازية المغربية ولا تريد الإنجاب مثلا، وتقول أنا حرة وإحنا كنا بنسهر ونروح ونيجي، ما تعاملتش مع الموضوع بطريقة كول يعني زي ما احنا ممكن نتخيل.
1: أحيانا في ناس كتصدمنا بمواقفها، كتكون عندنا نظرة على شخص معين بأنه عنده مواقف يسارية أو مواقف تقدمية، وهو في يعني في سلوكاته
0: يمس حياته،
1: في سلوكاته
0: الحياة
1: عنده
0: معقدة بتبقى.
1: فهي كانت في نفس الشيء، كانت في وسط يعني الطريق ما بين أنها تستجب للحب لزوجها وتسانده، وما بين وضعها الاجتماعي وعلاقتها بوالديها، لأن هم اللي خدوا القرار في بلاصتها. وفي نهاية المشهد اللي كنشوفه هي كتبكي لأن بصراحة كانت في موقف صعب. أنا مثلا ما كنحكمش على شخصياتي، كنخليها هي
0: ضحية المجتمع في الآخر.
1: تمام. نفسها نفس الأم، هي كانت ضحية، ربما الأم لو كنا في اليوم في 2000 وكانت ممكن 26 كان ممكن يعني سلوكه كان يكون مغاير أظن
0: ممكن وممكن لا.
1: ولكن في التمانينات كان مش ممكن يعني.
0: تحب الناس كان تستقبل شوية. الفيلم ده القصة دي بأي طريقة؟
1: طريقة عادية يعني، الواحد يشوف الفيلم يشوف الأداء يشوف هو يبقى فيلم في الأخير ويحاول يجاوب على أسئلة من بعد، لأن هذا فيلم بيطرح أسئلة، بيفرض أسئلة علينا. فالواحد من يدخل ويحط رأسه على المخدة وهذا ممكن يجاوب على بعض الأسئلة. لو أنا في هذا الموقف
0: كنت تصرفت بأي طريقة؟
1: كيف أتصرف؟
0: امبارح كان العرض الأول في معهد العالم العربي، وزي ما قلت إنه الفيلم كمان اتعرض في نطاق مهرجان بانوراما السينما المغرب والشرق الأوسط هنا في فرنسا من يوم 50 مارس المهرجان ده ل 12 أبريل، والعروض يعني تتم في قاعات سينمائية كتير في باريس في العاصمة والضواحي في سان ساني وفال دو مارن. امبارح العرض كان في معهد العالم العربي وكان في ندوة بعد العرض. ردة فعل الجمهور كانت ايه؟
1: تلقي الجمهور كان طيب. كان جد طيب، وكنت تفاجأت
0: صالة كانت مليانة
1: وكان يعني في متفرجين من العالم العربي، يعني كان ناس تقبلوا القصة، تقبلوا فكرة الفيلم. ولكن كان نقاش، كانت أسئلة حتى من فرنسيين يتساءلون هل هذا الفيلم
0: سيعرض
1: في المغرب؟ هل هذا الفيلم تم تمويله من المغرب؟ هل هذا فكانت أسئلة يعني أسئلة شوية،
0: وإحنا عايزينك ترد على الأسئلة دي. هل سيعرض فعلا في المغرب؟
1: الفيلم سيعرض في المغرب. الفيلم سيعرض في المغرب، سيطرح في القاعات يوم 10 يونيو. الفيلم تم دعمه كذلك من المركز السينمائي المغربي، كان أول دعم مادي للفيلم لانطلاقة يعني المشروع كان من المركز السينمائي. أنا كنت محظوظ لأن كانت فيه لجنة فيها مجموعة من المثقفين، ويعني حبدوا حتى فكرة تعامل مع الأدب وفكرة اقتباس يعني رواية. صح، يعني حتى الرواية ساعدتني أنا، لأن فاتحة مرشد شاعرة وروائية، ولكن كذلك طبيبة وعندها علاقة بعلم النفس وكذا، فسهلت علي المأمورية من خلال الرواية. فأظن أن لأن أنا جي با شيرشي بروفوكي، أنا ما كنبحثش على الاصطدام.
0: الهدف من الفيلم مش أنك الهدف يعني أولا تصدم الناس،
1: فرجة، متعة، سينما، وحكاية عن حكاية حب بين
0: ابنه
1: والأب دياله.
0: أب دياله اللي هو حاسس نفسه امرأة. وخلينا نقول إنه في ناس كتير بتعيش التجارب دي، ومش علشان إحنا ما عشناهاش إن هي مش موجودة في الحياة، وإنه ممكن كمان يعني يكون في نوع من التساؤلات البناءة. واتكلمت عن علم النفس بعد وفاة والده، حاول هو يتفاهم ويشوف لو هو يقدر يستمر بالطريقة دي، ولكن يعني دايما بنقول انه لا، لازم الناس تناضل، بس صعب انه الواحد يناضل ضد نفسه ضد طبيعته. فالرحمة حلوة.
1: تمام. دائما والرحمة تبدأ من يعني تكون عندنا رحمة على نفسنا أولا.
0: بالضبط، إنه ما يكونش في نقد كده من غير ما نحط أنفسنا مكان الناس.
1: هو عبارة عن مسار، الفيلم هو مسار، هو سفر سفر. لأن هو كان تعرف عن ذات أو عن الأب وذات الأب، ولكن في الآخر هو
0: تعرف على نفسه.
1: وجد نفسه، ولا وجد نفسه، وجد أصبح عنده أمل في اختيارات أخرى، في عيش الحياة اللي كان كيحلم بها هو. فهذا اختيارات الأب دياله ساهمت أنه دير منه مواطن جيد وشخص جيد. يعني
0: كان في عالم نفسي كان بيقول أفضل هدية ممكن تهدوها لولادكو إنكوا تحكوا لهم وتبوحوا عن كل الأسرار الموجودة في الأسرة وفي العائلة، لأن اللي ما بيتقالش بيفضل بيكبر فينا، وتساؤلات كتير بتبقى في حياتك بتبقى غامضة وما تعرفش تعيشها بحرية. أنا بشكرك محمد نظيف، شكرا جزيلا، وطبعا بنتمنى لك النجاح، وبنتمنى أن أكبر عدد من الناس تتفرج على الفيلم الجميل ده. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، شكرا على استضافة.

0: آت من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة. وفي هذا السياق وجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى لقاء مباشر بينهما للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وننتقل إلى إفريقيا، حيث أعلنت الجزائر انطلاق أشغال الجزء الخاص بها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يهدف إلى نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا إلى الأسواق الأوروبية. نهاية الموجز، عودة إليك نبيل.
1: مشكور سليمان.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: هل تصبح جزيرة كورسيكا إقليما ذا حكم ذاتي داخل الجمهورية الفرنسية؟ هذا هو موضوع فقرة الملف الفرنسي لهذا اليوم من إعداد وتقديم علاء الدين بونجار.
1: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
2: مستمعينا أهلا بكم. في فقرة اليوم نتحدث عن جزيرة كورسيكا الفرنسية التي تطمح في الحصول على حكم ذاتي داخل الجمهورية. لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية أو البرلمان اعتمدت مشروع القانون الدستوري المتعلق بمنح الجزيرة حكما ذاتيا بعدما حظي بتأييد 20 نائبا من أصل 32 مقابل 6 أصوات رافضة و6 ممتنعة. كما هو معروف لاكورس أو كورسيكا هي تابعة لفرنسا منذ نحو قرنين ونصف، وقبلها كانت تحت حكم جمهورية جنوة الإيطالية، وقد شهدت عدة حضارات من الرومانيين والبيزنطيين والمسلمين أيضا إلى أن حصل عليها الفرنسيون واشتروها من الإيطاليين في عام 1768. لدى سكان كورسيكا كانت هناك دائما نزعة قومية للاستقلال عن فرنسا، وبعد عدة عقود وفي العام 2022 تم قتل الناشط الكورسيكي الانفصالي إيفان كولونا في السجن، واندلعت بعدها أزمة حادة وأعمال عنف واحتجاجات من القوميين في الجزيرة ضد الحكومة الفرنسية. الرئيس مانويل ماكرون مع نواب من القوميين رفع شعار تغيير الدستور والتوجه نحو الحكم الذاتي. مشروع القانون لا يتضمن أي توجه نحو الاستقلال، إذ ستحتفظ الدولة الفرنسية بصلاحياتها السيادية الأساسية مثل القضاء والشرطة والدفاع والعملة. في المقابل ينص المشروع لأول مرة على تكريس خصوصية جزيرة كورسيكا في الدستور من خلال الاعتراف بكونها مجتمعا يتمتع بخصوصيات تاريخية ولغوية وثقافية وبعلاقة مميزة مع أرضها. أما التغيير الأبرز فيتمثل في الجانب القانوني من خلال إقرار سلطة تشريعية محلية، فحتى الآن كانت القوانين الفرنسية تطبق في كورسيكا بالطريقة نفسها التي تطبق في باريس أو مارسيليا، لكن بموجب الإصلاح المقترح الجزيرة قد تتمكن من تكييف بعض القوانين الوطنية مع خصوصياتها المحلية، مثل وضع قواعد خاصة بها في مجالات هامة مثل إدارة النفايات، التخطيط العمراني وسياسات الإسكان وغيرها. هناك بعض التحفظ من طرف بعض السياسيين اليمينيين الذين يعتبرون أن الحكم الذاتي سيفتح الباب أمام أقليات أخرى مثل أقليات الباسك أو البريتون أو منطقة السافوا وغيرهم للمطالبة بالحكم الذاتي. خلال جلسة الاستماع أمام مجلس النواب دعا النائب بول مولاك من منطقة البريتون إلى عدم الخوف من الحكم الذاتي. نستمع إليه. جزيرة كورسيكا هي مجموعة من القيود وعلى رأسها القيود الجغرافية، فهناك قانون الساحل الذي يطبق على المناطق الساحلية وقانون الجبال الذي يطبق على المناطق الجبلية، وهي أيضا المنطقة ذات أدنى مستوى دخل في فرنسا، لذلك فإن المشكلات التي نراها في المناطق الريفية هي مضاعفة في كورسيكا. إن المطلب المتعلق بالحكم الذاتي يذكرنا بمعنى الديمقراطية الإقليمية، فإذا كنا قد اعتدنا في الديمقراطية الفرنسية على مبدأ فصل السلطات فإننا لا نملك فعليا ديمقراطية إقليمية حقيقية، وقد أدرك جيراننا ذلك جيدا، إذ تعتمد جميع الدول تقريبا على تقاسم السلطة بين الدولة المركزية وعدد من الهيئات المحلية التي تسمى أقاليم أو مناطق ذاتية الحكم. هناك إجماع داخل المجتمع الكورسيكي يؤيد هذا الوضع القائم على الحكم الذاتي، ولذلك أقول لمن قد تساورهم المخاوف بأن الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي هي النموذج الأكثر انتشارا في أوروبا، فلا داعي للقلق.

0: فهذا لا يعني أن أوروبا ستتحول إلى حالة من التفكك مثل دول البلقان. مشروع القانون لا يزال في بداية مساره التشريعي. المناقشات المرتقبة حوله تبدو حادة ومشحونة، ومن المقرر أن يناقشه النواب في 16 يونيو حزيران قبل أن يحال إلى مجلس الشيوخ. إذا تمكن المشرعون من تجاوز العقبة البرلمانية فهناك أيضا مرور أمام الكونغرس أعضاء البرلمانين مجتمعين، والمرحلة الأخيرة ستكون على المستوى المحلي حيث سيطلب من الناخبين في كورسيكا إقرار الإصلاح بشكل نهائي من خلال استفتاء شعبي. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات أخرى، إلى اللقاء.
1: شركات الذكاء الاصطناعي قلقة من أن يؤدي التطور المتسارع لهذا الذكاء إلى الانتقال إلى عالم ما بعد البشر. النشرة الرقمية، معك نايلة صليبي.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، الذكاء الاصطناعي ووعي الآلة يثيران جدلا علميا وأخلاقيا داخل شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي.
3: للفضوليين،
2: تشهد شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى اهتماما متزايدا ببحوث وعي الآلة. هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، حيث عززت شركات مثل أنثروبيك وجوجل ديب مايند وميتا جهودها لدراسة إمكانية امتلاك الأنظمة الذكية شكلا من أشكال الوعي أو الإدراك الذاتي، مستعينة بخبراء في علم النفس والفلسفة والأخلاقيات إلى جانب باحثي الذكاء الاصطناعي. تركز البحوث الحالية على رصد خصائص ترتبط نظريا بالوعي مثل الوعي الذاتي والتجربة الذاتية والقدرة على معالجة المعلومات بصورة متكاملة. كما يدرس الباحثون ما يعرف بما وراء المعرفة، أي قدرة النظام على التفكير في عملياته المعرفية أو تقييم أدائه الذاتي. وتستند بعض هذه الدراسات إلى نظريات علمية تفترض أن تكامل المعلومات قد يكون أحد المكونات الأساسية للوعي، في محاولة لمعرفة ما إذا كانت الأنظمة الحالية تظهر مؤشرات يمكن ربطها بهذه النظريات.
4: نيلة، ما هي الخطوات العملية التي تنتهجها شركات الذكاء الاصطناعي في بحوثها حول وعي الآلة؟
2: تعد شركة أنثروبيك من أبرز الشركات التي أولت هذه المسألة اهتماماً مبكراً مع الفيلسوفة أماندا أسكل، التي تعمل على موائمة النماذج اللغوية وضبط سلوكها. فقد أعلنت أنثروبيك أنها تدرس مفهوم رفاهية النماذج عبر البحث عن مؤشرات قد تشبه حالات مثل القلق أو الضيق داخل الأنظمة الذكية. ومع ذلك تؤكد أنثروبيك أن هذه الفرضيات لا تزال غير مثبتة علميا، لكنها تستحق الدراسة في ظل التطور السريع للتقنيات الحالية. أما جوجل ديب مايند فقد وسعت بحوثها في وعي الآلة والعلاقة المستقبلية بين البشر والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دراسة الاستعدادات المرتبطة بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام. وتختبر جوجل ديب مايند نظريات طورت أساسا لفهم الوعي البشري لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها على الأنظمة الحاسوبية، مع التأكيد على استمرار الفوارق الأساسية بين قدرات النماذج الحالية والوعي البشري أو الحيوانية. أما ميتا فتتعامل مع القضية باعتبارها جزءا من بحوثها المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الفائق، وترى أن فهم حدود الذكاء الاصطناعي ومستقبله يتطلب دراسة هذا الجانب ضمن ملفات بحثية أوسع. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن موظفين داخل جوجل ديب مايند وأنثروبيك مخاوف من أن يؤدي التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى عالم ما بعد البشر، حيث تتجاوز قدرات الآلات القدرات البشرية.
4: ما هي أهمية هذه البحوث نيلة؟
2: أهمية هذه البحوث أنها ترتبط أيضا بقضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وموائمته مع القيم الإنسانية. فإذا تبين مستقبلا أن الأنظمة الذكية قادرة على تطوير أشكال من الإدراك الذاتي، فقد يتطلب ذلك إعادة النظر في أساليب تصميمها وإدارتها والالتزامات الأخلاقية المرتبطة بها. في المقابل يشكك كثير من العلماء في إمكانية امتلاك النماذج الحالية وعيا حقيقيا، ويؤكد هؤلاء أن النماذج اللغوية وروبوتات المحادثة تعتمد أساسا على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخرجات المناسبة من دون امتلاك تجربة شعورية فعلية. هذا ويحذر آخرون من أن التركيز المفرط على سيناريوهات مستقبلية شبيهة بسيناريوهات أفلام الخيال العلمي ونهاية العالم قد يصرف الانتباه عن التحديات والآثار الواقعية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن. وللفضوليين المزيد من المعلومات في المقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: t'es tombé sur la tête en poirée. Le succès t'a changé en enfoiré.
1: Catégorique et Riga.
0: T'es devenu difficile à croiser. Croiser le fer ou les ligaments, ça fait bobo. Ça fait bobo. Ils me laisseront m'éteindre.
2: Monte Carlo Doualia.
3: الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
4: الرئيس الأمريكي يقول إن ملف اليورانيوم لا يتطلب اتفاقا مع إيران، والوكالة الذرية الدولية قلقة من عدم الكشف عن مصير اليورانيوم. خامنئي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في الحرب. الجيش اللبناني يبدأ انتشارا في مناطق تجريبية في الجنوب، وحزب الله يرفض اتفاق وقف النار ويطالب بانسحاب إسرائيل من الجنوب. 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. زيلينسكي يقترح برسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار. وفي ضربة جديدة لترامب، مجلس النواب يقر مساعدات لأوكرانيا بمليار دولار وعقوبات على روسيا. مئات الأشخاص في ليبيا احتجوا على المهاجرين واللاجئين وأغلقوا مكتب الأمم المتحدة. كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني يتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسعي لإثارة الانقسامات في بريطانيا.
2: مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
3: ونتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
4: إيمان الحمود وضيوفها يناقشون استهداف مطار الكويت، هل يؤدي إلى تبلور موقف خليجي مشترك حيال إيران؟
5: لا زالت الكويت تعيش تحت وطأة الصدمة التي أعقبت استهداف إيران لمبنى المطار، مطار الكويت الدولي، والذي كان يوشك على استئناف عمله مجددا بعد ضربات مباشرة أصابته في وقت سابق. لكن هذه المرة ليست كسابقتها، فحصيلة الخسائر المادية ثقيلة والبشرية أثقل، وبات السؤال الخليجي الأكثر إلحاحا: ماذا بعد؟ في نقاش مونتي كارلو الدولية نسلط الضوء على الموقف الخليجي الذي قد يتبلور في المستقبل القريب بعد الاستهداف الذي طال مطار الكويت. ونستضيف في هذا السياق الكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد رميحي والمستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
6: أهلا أهلا
7: أهلا وسهلا
5: دكتور رميحي. نبدأ معك الحديث. الكويت إذا لا تزال تحت هول الصدمة، ولكن ماذا بعد؟ يعني ما الذي يدور الآن في الأروقة السياسية الكويتية؟
7: الصورة الأوسع سيدتي الكريمة أن الاشتباك مع إيران إن صح التعبير أصبح له نصف قرن تقريبا، وهو اشتباك في جله شهية توسعية في شرق إيران العربي وليس في مكان آخر. منذ 1979 منذ الثورة حتى اليوم تبين لإيران عدد من السرديات. الأولى هي تصدير الثورة كما نعرف، وبالتالي بنت لها مجموعة من الأدرع في العراق وفي لبنان وفي سوريا وأماكن أخرى. السردية الثانية هي محاولة القول بأن الاعتداء على الكويت وعلى دول الخليج والاعتداء على المؤسسات المدنية هو في حقيقة الأمر محاولة للاعتداء أو لضرب القواعد العسكرية، وهنا التباس شديد أو ربما أيضا تزييف الحقائق، لأن الدول المستقلة كما تعرفي ويعرف السادة المستمعين لديهم الحرية بأن يقوموا باتفاقات أمنية مع الدول الأخرى حسب اتفاقيات دولية معروفة، منها اتفاقية فيينا 69 التي وقعت عليها إيران. وبالتالي السرديات المختلفة، تصدير الثورة أو السردية الأخرى التي كانت تقول بأننا نحارب خارج الحدود حتى لا نحارب في الحدود، كل هذا سقطت واحدة بعد أخرى. الذي حدث فجر الأربعاء الماضي فقد استهدفت البحرين وأيضا استهدفت الكويت. في البحرين تم تصدي للمسيرات والصواريخ، وفي الكويت كما يعرف الجميع تم استهداف مطار الكويت الدولي الذي بدأ يعمل بالفعل منذ أيام.
5: صحيح.
7: وهو مطار مدني وقد قتل فيه بعض الأشخاص وتم ربما 7 أو 8 عمليات خطيرة للجرحى. في الوقت نفسه الكويت ودول الخليج أعلنت أكثر من مرة، كما قالت وزارة الخارجية الكويتية مؤخرا، بأنها لا تسمح لأي قوات ضيفة عندها بالاعتداء على دول مجاورة أو غير مجاورة في بحرا أو برا أو جوا، في حين أننا نعلم جميعا كما يعرف العالم لأن هناك قواعد عسكرية كثيرة في هذا العالم سواء أمريكية أو غير أمريكية، منها قاعدة إنجرليك في تركيا، ومنها قواعد في بريطانيا وفي ألمانيا وفي اليابان وفي جنوب كوريا. يعني الأفكار الأساسية تصدير الثورة، الحرب خارج الحدود، الاعتداء على يعني مؤسسات عسكرية أجنبية، كل هذا أوراق سقطت. الآن آخر خبر خرج طبعا وهو خبر كاذب، بأن الذي ضرب مطار الكويت ليس المسيرات أو الصواريخ الإيرانية، إنما هو كما قالوا الباتريوت الذي سقط على الكويت.
5: طيب دكتور،
7: فأنت أمام مشكلة حقيقية.
5: صحيح.
7: في هذا النظام.
5: صحيح.
7: نظام معقد ومن من الصعب فهمه.
5: طيب نستمع قليلا للدكتور خطر أبو دياب. يعني دكتور خطر، يعني الآن الكويت، الإمارات، البحرين هي خط الاستهداف الأول لإيران، على الرغم من أن القواعد منتشرة في دول خليجية أخرى أبرزها قطر مثلا، السعودية، يعني السعودية هناك تواجد أيضا للجيش الأمريكي.
1: بالفعل خلال الحرب المكان الذي نال النصيب الأكبر كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن ذلك لا يعني أن البحرين لم تتعرض كثيرا، وأيضا الكويت، قطر إذا وحدها ضربت رأس ليفان المنشأ الغازية الكبرى في العالم لوحدها، تدلل على أنه ليس هناك من صديق لهذا النظام الإيراني، لأن قطر التي سعت دوما لتكون على علاقة طيبة معه ولعبت دور الوسيط، كانت مكافأتها عند أول ضربة طالت حقل البرس من قبل الإسرائيليين ألا يأتي الرد مثلا على حقل النفط في إسرائيل أو حقل الغاز، بل أتى على قطر. أما بالنسبة للعربية السعودية فقد طالها القصف من جهة إيران ومن جهة الميليشيات العراقية التي استهدفت أيضا الكويت مليا. نحن إذن أمام تحدي شامل، لا يمكننا القول أن هناك تمييز، حتى أن هناك ضربات حصلت ضد سلطنة عمان. في مطلق الأمر الاستنتاج يقود أن دول الخليج يمكن أن تكون محشورة بين المطرقة الإيرانية وبين التخاذل الأمريكي، لأنه حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا نعلم ماذا تخطط، لكن لا تعطي ضمانة فعلية لدول الخليج، وهذا يتطلب وحدة خليجية، موقفا خليجيا واضحا لرفض الابتزاز.
5: دكتور محمد، هل يمكن القول بأن إيران نجحت في شق الصف الخليجي عندما تستهدف 3 دول خليجية وتبقي على علاقات متوازنة مع 3 دول أخرى؟
7: أنا لا أعتقد بأنها استطاعت أن تشق الصف الخليجي. الصف الخليجي متماسك جدا، والدليل طبعا المحادثات أو المخابرات التلفونية التي تمت بين زعماء دول الخليج بعد كل اعتداء إيراني. إنما إيران كما نعلم جميعا لا تفي بوعودها ولا تلتزم بالقانون الدولي. أنا قلت على اتفاقية فيينا اللي هي في CTL اللي وقعتها إيران سنة 1969، يعني لم تتقيد بها، ولم تتقيد أيضا باتفاقيات حماية المؤسسات الدبلوماسية كما حدث في وقت ما سابق للاعتداء على القنصليات السعودية. كما قال أستاذنا الأستاذ أبو خطار، هي لم تعتدي فقط على السعودية والإمارات وقطر، أيضا اعتدت على عمان، وعمان كانت البسيط إلى آخر لحظة بينها وبين الولايات المتحدة. حتى نعرف هذا الأمر سيدة إيمان لابد أن نقرأ أدبياتهم. أدبياتهم تشي بكل ما يريدوا أن يقولوه. مثلا في كتاب عبد اللهيان اللي هو كان وزير خارجية سابق وكان بالمناسبة سفير لدولة إيران الثورية في البحرين في وقت ما، يقول في كتابه اللي عنوانه صبح الشام أن البحرين جزء من إيران بوضوح، وهو يعني أنت سفير كنت تمثل البلد، تمثل بلدك في هذا البلد، كيف تقول بأنها تابعة لإيران؟ عندما نقرأ كتاب محمد جواد ظريف صمود الدبلوماسية نرى كيف يعني الموقف من الشكل التنموي الخليجي. محمد جواد ظريف في كتابه صمود الدبلوماسية يقول انظروا إلى دول الخليج كيف قامت بتنمية هائلة، استخدم كلمة هائلة، وعلينا أن نتبع هذا النموذج من التنمية. فأنت أمامك يعني إشكالية هي موجودة في طهران. أنا وغيري من الناس يروا بأن ما يقرره الشعب الإيراني من حكم هذا خاص فيه، لا أحد يتدخل فيه.
5: نعم.
7: إنما في نفس الوقت على إيران أن تعرف بأن الاعتداء على جيرانها هو اختراق لكل المواثيق والقوانين الدولية.
5: طيب.
7: وهذا مرفوض.
5: طب دكتور خطار، يعني إيران أبت أن تعترف وأبت أن تقر بأن الاعتداءات على جيرانها كما يقول الدكتور رمحي مرفوض، ما الذي ستفعله الآن دول الخليج؟ يعني إلى متى الصمت؟ هذا السؤال طرحه مسؤول إماراتي رفيع قبل عدة أيام.
1: يعني الذرائع الإيرانية واهية، بمعنى هي تقول أنها تستهدف أمكنة فيها قواعد أمريكية وانطلقت الاعتداءات منها على سفنها، لكن هناك قطع بحرية أمريكية في البحر وهي تواجه الإيرانيين، هم لا يجرؤوا على المنازلة البحرية لأنهم يعلمون أنها خاسرة مع الولايات المتحدة، هذا نوع من الانتقام. لكن كل ما فعلوه مع دول الخليج يمثل نوعا ربما من غيرة معينة عن نموذج التنمية الذي تكلم عنه ظريف، ويريدون تحطيم هذا النموذج.
5: طيب ماذا ستفعل دول الخليج؟ هل ستصمت في ظل غياب الحماية الأمريكية الآن؟
1: أنا برأيي على دول الخليج ألا تعول على الحماية الأمريكية لوحدها، يجب أن يكون هناك تنوع عند دول الخليج. الكويت مثلا في حرب العراق إيران أول بلد استعان يومها بالاتحاد السوفيتي ليرفع علمه على ناقلاته. يجب أن يكون هناك تنوع، يجب أن يكون هناك استنتاجات من تعامل الدول الكبرى من أوروبا إلى الصين إلى روسيا إلى الولايات المتحدة مع هذه المسألة. هناك مستقبل، أنا برأيي من المنطقة العربية في الخليج هي الآن في وجه تحدي كبير أمام هذا المنعطف، عليها أن تقف كرجل واحد، وعليها أن تكون موحدة، وأن يكون هناك رأي موحد حاسم لمواجهة هذا الخطر الداهم.
5: شكرا جزيلا لك المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية دكتور خطر أبو دياب. الشكر موصول للكاتب والمفكر الكويتي دكتور محمد رميحي. شكرا جزيلا لكم أعزائي.

0: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيل، وسبعة قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان. 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ترامب يؤكد عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب. الرئيس الأوكراني يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار، والكرملين يقول إن زيلنسكي مرحب به في موسكو للقاء الرئيس في أي وقت.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. رفض حزب الله اتفاق وقف النار المعلن في واشنطن، وطلب أمينه العام نعيم قاسم بالأمس بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان والدولة العبرية بالمهزلة. من جهته أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب. عن هذا الموضوع حدثنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
3: منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق انقسم لبنان من حوله، لكن بسقوف عالية من شأنها أن تضع الدولة اللبنانية وحزب الله وجها لوجه في نزاع حاد. الرئيس جوزيف عون رفع السقف إلى الحد الأقصى بقوله في رسالة تحذيرية مباشرة إلى حزب الله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. رد حزب الله بعد ساعات بسقف عال مماثل عبر بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفضه كليا، وأنه غير أي الحزب غير معني سوى بالانسحاب الإسرائيلي مع تمسكه بسلاحه ووصفه المفاوضات مع إسرائيل بأنها مذلة ومخزية. رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة لمجلس الوزراء كرر موقف عون داعيا إلى المضي في الاتفاق لأنه مصلحة للبنان. رفض حزب الله الاتفاق وهو المعني بتنفيذه ميدانيا كونه في المواجهة العسكرية مع إسرائيل مؤداه تجميد وقف النار، وثانيا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع قول نعيم قاسم إنه لا يفرق بين أمن الجنوب وأمن سائر المناطق اللبنانية، وقوله أيضا وخصوصا أن أمن شمال إسرائيل لن يكون آمنا، ما يعني أن حزب الله يريد إسقاط الاتفاق ويريد إسقاط قواعد الاشتباك المحدثة التي تربط أمن الشمال الإسرائيلي بأمن بيروت والضحية الجنوبية.
1: أولى نصيف من بيروت. الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. من جهته وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. فهل ينجح اتفاق وقف إطلاق النار بعدما وصفه أمين عام حزب الله نعيم قاسم بالاستسلام؟ نستمع إلى مقاله لمونتي كارلو الدولية مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق.
4: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى هالمشكلة، والدولة اللبنانية السلطة اللبنانية واقعة بين هالشقفين، ورئيس جمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو عشان ما تتعرقل التفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
1: مروان شربل وزير الداخلية اللبناني الأسبق وكان يتحدث لليال بشارة، وبعد ساعات على إعلان الاتفاق في واشنطن شنت إسرائيل بالأمس ضربات جوية على جنوب لبنان، قتل 7 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب ما أفادت وزارة الصحة. من جنوب لبنان مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
5: بعد إعلان رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، كثف حزب الله عملياته ضد تجمعات الجنود والآليات، فاستهدف عدداً منها فرشاف، القنطرة، موقع نمر الجمل المستحدث، ويحمر شئيف البلدة التي شهدت أيضاً استهدافاً لمركز مستحدث للدعم اللوجستي. أما محيط قلعة شئيف فشهد استهدافات لتموضع قيادي تجمعات للجنود وسبع دبابات ميركافا، قتل في إحداها ضابط إسرائيلي. حزب الله استهدف أيضاً الموقع المستحدث عند تلة العويضة في العديسة وقوة تتحرك في الخيام، كما تصدى لتقدم بري باتجاه الغندورية عبر تفجير عدد من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة. في المقابل واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية على أكثر من 30 بلدة جنوبية وبقاعية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في المساكن الشعبية سور، العباسية، معركة وزرارية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن من جانبه مقتل ضابط بنيران حزب الله في جنوب لبنان، هو الأول منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد من جهته أن الدولة العبرية ستواصل عملياتها في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنها تحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم الحزب مناطقها الشمالية، هدف ما يبدي سكان وشمال إسرائيل شكوكهم في أن يغير اتفاق وقف في إطلاق النار من واقعهم في ظل الهجمات التي يشنها حزب الله. من القدس زياد حلبي.
6: وقف إطلاق النار الجديد المعلن في لبنان انضم سريعا إلى سابقيه وبقي تنظيرا بدون تطبيق، إذ استمرت المواجهة بكامل الزخم بين إسرائيل وحزب الله، فقد قتل ضابط إسرائيلي شمال الليطاني وأطلقت صواريخ من قبل حزب الله على شمالي إسرائيل، فيما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوبي لبنان والبقاع. وفي تطور لافت، استهدف حزب الله مستوطنة شلوم الحدودية بعد وقت قصير جدا من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي لها عقب جلسة للحكومة الإسرائيلية هناك. كما سمحت الرقابة العسكرية بنشر معلومات تفيد بأن مسيرة أصابت سيارة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال جولة ميدانية في جنوبي لبنان مؤخرا، وقد نجا من الاستهداف. بالتزامن تعالت أصوات داخل الكابينت الأمني مطالبة بقصف بيروت رغم القيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي. وعلى جبهة إيران، قالت تقديرات إسرائيلية إن المفاوضات مع واشنطن لم تحقق اختراقا، وأن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت الوجهة نحو تفاهم أو إلى القتال. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي غزة قتل 11 فلسطينيا بينهم 5 على الأقل من عائلة واحدة إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على المدينة بحسب ما أعلن الدفاع المدني. في آخر تصريحاته حول الجمهورية الإسلامية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. المزيد ينقله مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
7: قال الرئيس ترامب أمس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتابع: ونستطيع الحصول عليه الآن، لا أعتقد أنهم قادرون على وقفنا إذا قررنا ذلك، ولكن لا داعي لأن نفعل ذلك لأن اليورانيوم مطمور، وذلك في إشارة إلى اليورانيوم الموجود تحت أنقاض المنشآت الإيرانية التي قصفتها القاذفات الأمريكية في الصيف الماضي. وقلل ترامب في لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض من أهمية الاجتماع بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قائلا: لا أريد الاجتماع به، ولكن إذا توصلنا إلى اتفاق فإنه من الممكن أن نجتمع. وأصر ترامب على أن الولايات المتحدة سوف تنتصر في الحرب بطريقة أو بأخرى، إما عسكريا أو على الورق. وعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته بأن ينعم لبنان ببعض السلام، ولاحظ أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط أيضا بإيران. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي قال من جانبه إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في الحرب ضد بلاده في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين البلدين. تليت رسالة خامنئي أثناء إحياء الذكرى 37 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني غدا حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران هذا الأسبوع رغم وقوع هجمات في الخليج. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. الكرملين سارع على القول إن الرئيس الأوكراني مرحب به في موسكو في أي وقت. سليمان ياسيني.
8: في ظل تعثر جهود الوساطة بينهما بهدف إنهاء حرب ضروس مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما أعلن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات، واقترح إجراء تبادل كامل لأسرى الحرب بين الجانبين كبادرة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للسلام. من جهته أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على الرسالة، مؤكدا أن بإمكان زيلينسكي زيارة موسكو في أي وقت، بينما سبق للرئيس الأوكراني أن استبعد هذا الخيار مفضلا عقد لقاء يتم الاتفاق على مكانه وتوقيته بشكل مشترك. مبادرة زيلينسكي تأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الركود رغم عدة جولات تفاوضية سابقة لم تحقق تقدما ملموسا في القضايا الأساسية وعلى رأسها مسألة السيادة على الأراضي المتنازع عليها.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن لقاء بين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين سيكون أمرا رائعا، ورأى أنه سيكون على الرئيسين القيام بتنازلات بحسب تعبيره. صدمة وخيبة أمل كبيرة في ألمانيا بعد الفشل في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، بينما فازت كل من النمسا والبرتغال بالمقعدين الشاغرين عن أوروبا الغربية. من برلين منصف السليمي.
9: فشل ألمانيا في الفوز بمقعد غير دائم عن أوروبا الغربية في مجلس الأمن أثار صدمة في ألمانيا. وزير الخارجية يوهان فادي فول تحدث من مقر الأمم المتحدة بنيويورك وأرجع سبب الإخفاق إلى تأخر جهود الحملة الانتخابية، لكن ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية والخبراء بألمانيا أشارت إلى أسباب أخرى. بالنسبة للخبير الألماني الدولي دانييل فورتي في مجموعة الأزمات الدولية، فإن ألمانيا دفعت ثمن مواقفها المؤيدة بشدة لإسرائيل خلال حرب غزة، بينما كان هنالك اتجاه واسع في الأمم المتحدة مؤيد لوجهة النظر الفلسطينية. هذا المبرر يرفضه وزير الخارجية الألماني ويرى بأنه مبالغ فيه، وبالمقابل فقد أشار إلى سبب آخر يتمثل في الحملات المضادة التي قامت بها روسيا ضد ألمانيا على خلفية دعمها القوي لأوكرانيا. في وزارة الخارجية ببرلين يجري الدبلوماسيون الألمان عملية تقييم شاملة لاستنتاج العبر من الخيبة الانتخابية في الأمم المتحدة. منصف سليمي، برلين، مونت كارلو الدولية.
1: أعلن الجيش السويسري أنه سينشر نحو 4000 جندي في البلاد لتعزيز الإجراءات الأمنية مع تجمع قادة العالم لحضور قمة مجموعة السبع في جارتها فرنسا منتصف يونيو حزيران. وجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أصابع الاتهام لقطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك بالسعي لإثارة الانقسامات في المملكة المتحدة، وذلك إثر الغضب الذي أثارته طريقة تعامل الشرطة مع مقتل طالب أبيض البشرة بأيدي رجل من السيخ. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيل وسبعة قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان. 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ترامب يؤكد عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب. الرئيس الأوكراني يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق النار. والكرملين يقول إن زيلينسكي مرحب به في موسكو للقاء الرئيس في أي وقت.
0: شكرا لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: هذه المرة تبدأ من باريس. أحوال الطقس رضا.
0: نعم رولا، في العاصمة الفرنسية غيوم متفرقة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، 18 درجة مئوية في لندن مع طقس غائم جزئيا، في برلين أيضا أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية، غيوم متفرقة في روما، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، وفي مدريد أيضا الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: إيران وحزب الله يرفضان وقف إطلاق النار الذي توصل إليه وفد لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والحرب في لبنان تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة مما سبق.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
6: الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل لم يصمت سوى ساعات قليلة، إذ جرى التفاهم على أن يسري وقف لإطلاق النار خلال 24 ساعة بعد موافقة جميع الأطراف، بحسب ما أعلنه الرئيس اللبناني جوزيف عون، في إشارة تحديدا إلى موافقة حزب الله. لكن الجواب جاء على لسان إسماعيل قاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إذ قال إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. وما لبث حزب الله أن أبلغ السلطات اللبنانية رسميا عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه للاتفاق، وأكد مصدر في الحزب أن بري يتشارك الرؤية نفسها تجاه التفاهمات التي أعلنت في واشنطن. فبعد محادثات استمرت يومين في الخارجية الأمريكية اتفق على وقف كامل لإطلاق النار، شرط أن يوقف حزب الله هجماته ويسحب عناصره من المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ليصار لاحقا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجا منها وفقا لترتيب خاص تنشأ بموجبه مناطق تجريبية وتكون السيطرة الحصرية فيها للجيش اللبناني مع ضمان عدم وجود عناصر لحزب الله فيها. وجاء في البيان المشترك أن تنفيذ الخطوات المتفق عليها سيتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأكد البيان أيضا أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره فقط الحكومتان السياديتان في البلدين، مشيرا إلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو التحكم به. وكانت الفقرتان الأخيرتان كفيتين لاستفزاز إيران والحزب. وقد وصف أمينه العام نعيم قاسم اتفاق واشنطن بأنه استسلام، مؤكدا أن مقاومة العدوان ستستمر ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. ومنذ صباح أمس لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة، كما أن الحزب استأنف إطلاق مسيرات وصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، ما يعني أن معادلة تجنب ضرب ضاحية بيروت مقابل تجنب ضرب شمال إسرائيل قد سقطت.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. بداية جولتنا بمقال في صحيفة رأي اليوم ويحمل عنوان ما بين نجاح ترامب في فنزويلا وفشله في إيران.
10: رولا، برأي علي وطفي، نظرا لأن الجغرافيا والواقع العسكري يحولان دون تقديم موسكو وبكين مساعدة فعالة لكوبا، فإن أمام هافانا خيارين لا ثالث لهما: الأول التسامح والدبلوماسية وأخذ والرد والوعود مع دونالد ترامب إلى أن يفقد جزءا كبيرا من صلاحياته في الخريف ثم يرحل نهائيا بعد عامين، والثاني أن يقاتل ببسالة ويغرق ترامب في الموت السياسي من خلال مقاومة حاسمة تشمل شن ضربات ضد الولايات المتحدة وإراقة أكبر قدر ممكن من دماء الأمريكيين. ويحذر أحد المحللين الأمريكيين في الإعلام الروسي من أن الصراع مع كوبا قد ينقلب سريعا ضد البيت الأبيض كما حدث بالفعل مع إيران، ولكن في هذه الحالة سيؤثر بشكل مباشر على أمريكا لأنها لم تعد حملة خارجية بعيدة، إلا أنه من الصعب استبعاد أن تنجح هذه الحملة وتكتب كوبا السطر الأخير في مصير دونالد ترامب.
1: في العرب اللندنية، الكويت والبحرين أهداف الرسائل الإيرانية الأقل كلفة.
10: بحسب الصحيفة، الأمر لا يرتبط بضعف هاتين الدولتين بقدر ما يرتبط بحسابات إيرانية ترى فيهما الحلقة الأقل كلفة ضمن منظومة خليجية مترابطة، فإيران تبحث دائما عن أهداف تسمح بإرسال الرسائل من دون أن تستدرج عبر رد يخرج عن السيطرة. استهداف الكويت والبحرين بوصفهما الخاصرة الخليجية الرخوة يهدف إلى توجيه رسائل تفاوضية تكميلية إلى واشنطن، تؤكد من خلالها طهران أنها ما تزال تمتلك ورقة التصعيد العسكري واستهداف دول الإقليم الحليفة للولايات المتحدة. لكن السؤال يبقى: لماذا لا يستهدف الرد دولا خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات؟ السعودية حالة مختلفة بالنسبة إلى إيران، فالعلاقة بينهما قد تصبح أكثر أهمية مستقبلا، ولذلك لا تبدو طهران متحمسة للدخول في مواجهة مباشرة مع السعودية. ولناحية الإمارات، تدرك إيران أن أي استهداف مباشر قد يستدعي ردا من أبوظبي يحمل مخاطر توسع للصراع على مستويات لا ترغب فيها طهران أصلا.
1: إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت مقالها كالتالي: المطلوب من طهران.
10: حسب ما تراه الصحيفة، لا يمكن لإيران أن تحصل على شروط المنتصر بعد كل هذا الدمار الذي تعرضت له، ولا يمكن أن تحصل على شروط الدولة القوية بعد الخسائر المادية اليومية الباهظة التي تدفعها نتيجة منعها من تصدير الغاز والبترول والمواد التجارية عبر موانئها. لا يمكن لإيران أيضا، ودائما بحسب الكاتب في صحيفة البيان الإماراتية، تغيير اتفاقية البحارة وأيضا اتفاقية عالمية تعتبر مضيق هرمز منطقة عقارية تابعة لها ولسيطرتها، وليست ممرا مائيا بحريا يحق لكل دول العالم المرور التجاري البحري فيها من دون رسوم ومن دون عوائق من أي نوع. نحن نعيش اليوم بحسب الكاتب في ظل أيام تاريخية شديدة الدقة والحساسية، تحتاج من الجميع التعقل والحكمة وتغليب المصالح على الشعارات والمنطق على الأوهام، وهذا ما يطلب من إيران.
1: بين الاتفاق المتاح والاحتلال المباح، عنوان نقرأه في المدن اللبنانية.
10: هذا ما كتبه عارف العبد: أن المحادثة الهاتفية العنيفة والمليئة بالدلالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كشفت أمورا مهمة. أولا، أن الولايات المتحدة تفضل عدم استئناف الحرب والأعمال العسكرية مع إيران، بدليل أيضا أن هناك إزعاج من ترامب من محاولات نتنياهو المتكررة لتصعيد الوضع العسكري في لبنان بشكل كبير وفادح عبر التهديد بقصف بيروت. وثانيا، أن ترامب أصبح يميل للدفع باتجاه اتفاق باتت تطلبه وترغب فيه كل الأطراف. إسرائيل بدأت تنزعج وأيضا تحاول الوصول إلى مناطق ونقاط جديدة في لبنان لم تكن مستهدفة قبلا أو داخلة في التصعيد. كل هذه التطورات العسكرية على الأرض والدبلوماسية والمالية، أي العقوبات الأمريكية على أطراف لبنانية جديدة، مهدت الأرضية للبيان والاتفاق والخطوة الجديدة التي ظهرت بعد مفاوضات مبنى وزارة الخارجية في واشنطن.
1: شيرين ناصر، قدمت لنا قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، شكرا لك.
11: حول ارتفاع الأسعار وهشاشة الأنظمة الاقتصادية المحلية في دولة جنوب السودان.
1: ريبورتاج من توقيع خالد جبريل.
12: على مدى الأسابيع الماضية وبالتزامن مع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، شهدت أسواق جنوب السودان موجة ارتفاع حاد في الأسعار، بدأت بالمحروقات وامتدت إلى معظم السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وخدمات النقل، وتتباين التفسيرات بين أسباب خارجية وأزمات داخلية. هيلين كريستوفر عاملة في مؤسسة حكومية:
13: سرجيتو كوروف في السوق قال دولار غالي، إتا باسا دو صابون قال دولار غالي، يعني ناس بيغا تابانين مكالم تا دولار دي، إتا دير روبوت السكر غروبوت السكر بألفين ونصف تلاتة عاني، بنزين بيغا غالي، دولار بيغا غالي، دو سوق ملخبط.
12: ويرى معظم المواطنين أن ارتفاع الأسعار أصبح ثقلا يوميا، لا سيما مع صعود سعر الدولار الذي بات نقطة ارتكاز في المعاملات التجارية. المواطنة كريستينا غرين:
13: فانيها ما عارفين الحالة ده بوصل لحد 200، لانه بيقولوا يا اخي النملي عربات واقف ما في قروش، لانه هم دايرين قروش بزياده وقروشهم كتير، والناس ده ما بقدر بيجيبوا لنا حاجات هنا، لانه لو هم كان نزلوا ضرائب ده نزلوا تحت كان شويه كده ممكن بكون شويه معنا كويس، لانه شركي له هسه بقى ب 40 يمكن الليله 45 وبكره هيكون 50 وما عارفين نعمل شنو، لأنه قروج ولا بيعمل ليه ولا بيجيب ليه ربو لهم لا بيجيب ليه فهم لا بيجيب ليه ده.
12: ويعزو خبراء هذه الزيادات إلى التوترات في الشرق الأوسط وازدياد الأعباء على الاستيراد، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها خصوم النقل والضرائب على المنافذ الحدودية والقيود على وسائل الدفع غير البنكية. أحمد موسى عضو الغرفة التجارية:
14: أما معروف إنه جنوب السودان بلد ما ساحلي وبيعتمد للاستيراد أكثر حاجة، يعني بالذات المحروقات والمواد الغذائية بتجي بها من السودان يا من دور الجوار من أفريقيا للتحديد، واعتمادنا الكل اليوم بس، فمتعطلين لأنه ما في كاش عشان نقدر يخلصوا التخلص الجمركي ويدفعوا للريفنيو. نحن ناشدنا للجهات الحكومية القطاع العام والبراسيم نكون في طريقة عشان نقدر يضخوا روش يقدر يحاول يفكوا الموضوع ده، فالناس شغالة فيه حاليا.
12: في ظل هذه الظروف تتساعد الدعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق وتخفيف الضغوطات المعيشية مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميلة أو زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي،
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كاردة،
1: وفيها الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، وإضراب مترو لندن يشل حركة النقل ويهدد بخسائر بمئات الملايين.
0: في النشرة الرياضية عزيز منجلي يحدثنا عن نصف نهائي رولان جاروس للسيدات.
1: نختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون، ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد، تفضل سليمان.
2: شكرا رولا. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مشددا على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما أشار أيضا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية في أي اتفاق محتمل. هذا وأفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامة الإرساء، وذكر مصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين الأول والثاني نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة. إلى ذلك حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي. وفي لبنان رفض حزب الله الاتفاق مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار.

0: الاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، والوكالة الذرية الدولية قلقة من عدم كشف طهران عن مصير اليورانيوم. زيلينسكي يقترح برسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار. وفي ضربة جديدة لترامب، مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا بمليار دولار وعقوبة على روسيا. ومئات الأشخاص في ليبيا يحتجون على المهاجرين ويغلقون مكتب الأمم المتحدة للاجئين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين. في وقت تربط فيه إيران أي اتفاق مع واشنطن بوقف القتال في لبنان، ما إن أعلن عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن حتى انقسم لبنان حوله على نحو حاد، يهدد إما مصير الاتفاق وتنفيذه وإما الذهاب إلى نزاع داخلي حاد. وبينما وصفه الرئيس اللبناني بأنه اتفاق الفرصة الأخيرة، رفضه حزب الله، كما يفصل لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
2: منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق انقسم لبنان من حوله، لكن بسقوف عالية من شأنها أن تضع الدولة اللبنانية وحزب الله وجها لوجه في نزاع حاد. الرئيس جوزيف عون رفع السقف إلى الحد الأقصى بقوله في رسالة تحذيرية مباشرة إلى حزب الله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. رد حزب الله بعد ساعات بسقف عال مماثل عبر بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفضه كليا، وأنه غير أي الحزب غير معني سوى بالانسحاب الإسرائيلي مع تمسكه بسلاحه ووصفه المفاوضات مع إسرائيل بأنها مذلة ومخزية. رئيس الحكومة نواف السلام في جلسة لمجلس الوزراء كرر موقف عون داعيا إلى المضي في الاتفاق لأنه مصلحة للبنان. رفض حزب الله الاتفاق وهو المعني بتنفيذه ميدانيا كونه في المواجهة العسكرية مع إسرائيل مؤداه تجميد وقف النار، وثانيا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع قول نعيم قاسم إنه لا يفرق بين أمن الجنوب وأمن سائر المناطق اللبنانية، وقوله أيضا وخصوصا إن أمن شمال إسرائيل لن يكون آمنا، ما يعني أن حزب الله يريد إسقاط الاتفاق ويريد إسقاط قواعد الاشتباك المحدثة التي تربط أمن الشمال الإسرائيلي بأمن بيروت والضحية الجنوبية.
0: وكذلك الاتفاق رفضه وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعوا إلى قصف بيروت بعد أن رفض حزب الله الاتفاق. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: وقف إطلاق النار الجديد المعلن في لبنان انضم سريعا إلى سابقيه وبقي تنظيرا بدون تطبيق، إذ استمرت المواجهة بكامل الزخم بين إسرائيل وحزب الله، فقد قتل ضابط إسرائيلي شمال الليطاني وأطلقت صواريخ من قبل حزب الله على شمالي إسرائيل، فيما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوبي لبنان والبقاع. وفي تطور لافت، استهدف حزب الله مستوطنة شلوم الحدودية بعد وقت قصير جدا من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي لها عقب جلسة للحكومة الإسرائيلية هناك، كما سمحت الرقابة العسكرية بنشر معلومات تفيد بأن مسيرة أصابت سيارة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان مؤخرا وقد نجا من الاستهداف. بالتزامن تعالت أصوات داخل الكابينت الأمني مطالبة بقصف بيروت رغم القيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي. وعلى جبهة إيران، قالت تقديرات إسرائيلية إن المفاوضات مع واشنطن لم تحقق اختراقا، وأن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت الوجهة نحو تفاهم أو إلى القتال. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده تدعم اتفاق وقف النار ومستعدة لمراقبته ضمن آلية التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكد ماكرون دعم استعادة السلام ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه وحصرية السلاح بيد الدولة. وبهذا الإطار وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بمئة مليون يورو. ودان الأمين العام للأمم المتحدة مقتل جندي صربي في قوة يونيفيل، بينما نفى حزب الله اتهام إسرائيل له باستهدافها. هذا فيما تبنى الحزب أكثر من عملية ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل أحد ضباطه. المزيد من الميدانيات مع مراسلتنا في المنطقة فالنتينا سمعان.
4: بعد إعلان رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، كثف حزب الله عملياته ضد تجمعات الجنود والآليات، فاستهدف عددا منها فرشاف، القنطرة، موقع نمر الجمل المستحدث، ويحمر شئيف، البلدة التي شهدت أيضا استهدافا لمركز مستحدث للدعم اللوجستي. أما محيط قلعة الشئيف فشهد استهدافات لتموضع قيادي، تجمعات للجنود، وسبع دبابات ميركافا قتل في أحد

0: لها ضابط إسرائيلي. حزب الله استهدف أيضا الموقع المستحدث عند تلة العويضة في العديسة، وقوة تتحرك في الخيام كما تصدى لتقدم بري باتجاه الغندورية عبر تفجير عدد من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة. في المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية على أكثر من 30 بلدة جنوبية وبقاعية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في المساكن الشعبية صور، العباسية، معركة وزرارية. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وبدأ الجيش اللبناني انتشاره في دبين في محافظة مرج عيون في إطار مناطق تجريبية تسيطر عليها الدولة سيطرة كاملة بموجب هذا الاتفاق. وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تصل إلى نتائج في نهاية الأسبوع وقد تتعثر، فيما قال طهران إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم فعلي. مستشار المرشد الإيراني قال إن ترامب يريد الضغط لقبول شروطه وإبقاء شروطنا غامضة. وقال المرشد مجتبى خامنئي في رسالة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في الحرب، بينما قال ترامب إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم المخصب، كما ينقل لنا مراسلنا في العاصمة الفيدرالية واشنطن هشام ملحم.
2: قال الرئيس ترامب أمس إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتابع: ونستطيع الحصول عليه الآن، لا أعتقد أنهم قادرون على وقفنا إذا قررنا ذلك، ولكن لا داعي لأن نفعل ذلك لأن اليورانيوم مطمور، وذلك في إشارة إلى اليورانيوم الموجود تحت أنقاض المنشآت الإيرانية التي قصفتها القاذفات الأمريكية في الصيف الماضي. وقلل ترامب في لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض من أهمية الاجتماع بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قائلا: لا أريد الاجتماع به، ولكن إذا توصلنا إلى اتفاق فإنه من الممكن أن نجتمع. وأصر ترامب على أن الولايات المتحدة سوف تنتصر في الحرب بطريقة أو بأخرى، إما عسكريا أو على الورق. وعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته بأن ينعم لبنان ببعض السلام، ولاحظ أن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط أيضا بإيران. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري اطلعت عليه فرانس بريس من أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي داعية طهران إلى التعاون. في غزة المدينة قتل 11 فلسطينيا بينهم 5 على الأقل من عائلة واحدة إثر قصف إسرائيلي. وفي رام الله قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان بين مجموعة ألقت زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء الفلسطينيين ملغية الحظر المفروض منذ بداية الحرب في غزة، بينما رحبت اللجنة بهذا القرار. وفي الأمم المتحدة دعا السفير الفلسطيني رياض منصور الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف ضمها الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وفي باريس فتح تحقيق يطال الفرع السويسري لبنك HSBC في قضية أموال لبنان لبنانية منهوبة للاشتباه بمساعدته للحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان باختلاس أموال. وسويسرا ستنشر 4000 جندي كإجراء مساعد وتعزيزا للإجراءات الأمنية مع تجمع قادة العالم لحضور قمة مجموعة 7 في جارتها فرنسا منتصف الشهر الجاري. فرنسا أكدت أن طائراتها الحربية نفذت 11 مهمة خلال أسبوع لحراسة المجال الجوي لدول البلطيق، وصفة توغلات الطائرات الروسية بأن عدد أكبر من المعتاد من الاستفزازات. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح لقاء مباشرا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. والتفاصيل معك سليمان ياسيني.
3: في ظل تعثر جهود الوساطة بينهما بهدف إنهاء حرب ضروس مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما. كما أعلن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات، واقترح إجراء تبادل كامل لأسرى الحرب بين الجانبين كبادرة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للسلام. من جهته أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على الرسالة، مؤكدا أن بإمكان زيلينسكي زيارة موسكو في أي وقت، بينما سبق للرئيس الأوكراني أن استبعد هذا الخيار مفضلا عقد لقاء يتم الاتفاق على مكانه وتوقيته بشكل مشترك. مبادرة زيلينسكي تأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الركود رغم عدة جولات تفاوضية سابقة لم تحقق تقدما ملموسا في القضايا الأساسية، وعلى رأسها مسألة السيادة على الأراضي المتنازع عليها.
1: ومجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا بدعم من جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين. المشروع يتضمن مليار دولار مساعدة لأوكرانيا وثماني مليارات قروض، غير أن مصيره غير مؤكد إذ يحتاج موافقة مجلس الشيوخ وعدم استخدام ترامب للفيتو ضده إذا وصل إلى مكتبه. أعربت روسيا عن استيائها الشديد من إدراجها في القائمة السوداء للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاع. وفي مجلس الأمن الدولي أثار فشل ألمانيا بالفوز بمقعد غير دائم صدمة وغضبا في برلين بعدما حصدت النمسا والبرتغال مقعدي أوروبا الغربية. اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالسعي لإثارة انقسامات في المملكة المتحدة إثر الغضب الذي أثارته طريقة تعامل الشرطة مع مقتل طالب أبيض البشرة بأيدي رجل من السيخ. الصين اتهمت الولايات المتحدة بتحريف الحقائق وتشويه نظامها السياسي ردا على تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أكد أن الرقابة لن تمحو ذكرى أحداث ساحة تيان إنمن عام 1989 و1900 حين قمعت الصين بالدبابات احتجاجات طالبت بالإصلاح السياسي في قضية لا تزال تخضع لرقابة مشددة في بكين. هنا في باريس غيب الموت الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي، واحدة من أبرز الأصوات الثقافية المدافعة عن الحرية وحقوق المرأة في إيران وصاحبة الرواية المصورة الشهيرة بريسبوليس، ولقد تركت إرثا أدبيا وفنيا عالميا. هدى العناز.
4: مصادر مقربة منها قالت إنها قضت حزناً بعد عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا، وكانت الراحلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرسوبوليس التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مروراً بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية ووصولاً إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولتها بمشاركة المخرج فانسون بارنو إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 2007. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساترابي واصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية ودفعت عن قضية الشعب الإيراني كما حملت راية حقوق المرأة. وبسبب مواقفها السياسية رفضت الراحلة وسام جوقة الشرف الفرنسية احتجاجا على ما وصفته بنفاق فرنسا في تعاملها مع إيران.
1: تظاهر مئات الليبيين في طرابلس أمام مقر الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتجاجا على وجود أجانب في أحيائهم في وضع غير نظامي، مطالبين بطردهم بعد أيام من تحذير أممي من خطاب تحريضي. 49 مواطنا من النيجر ماتوا عطشا في الصحراء بعد تعطل شاحنتهم التي كانت تقلهم من مالي بعد احتفالهم بعيد الأضحى. أما السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية فتتصدران قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. حزب الله يرفض اتفاق وقف النار، وكذلك وزراء في إسرائيل ما يثير عقبات أمام وقف النار في لبنان ويضعف فرص إنهاء الحرب. ترامب ليس بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، والوكالة الذرية الدولية قلقة من عدم كشف طهران عن مصيره، وزيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين، ووقفا شاملا للنار.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: رضا، حدثنا عن درجة الحرارة في عواصم ومدن شمال أفريقيا.
6: نبدأ من الجزائر، العاصمة غيوم متفرقة نبيل، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، أجواء صافية تماما. في تونس العاصمة مع 29 درجة مئوية، غيوم متفرقة في الرباط، درجة الحرارة تصل إلى 22. في نواكشوط أيضا غيوم متفرقة مع 29 درجة مئوية. ننتقل إلى طرابلس العاصمة الليبية، درجة الحرارة بها مرتفعة نسبيا تصل إلى 39 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في القاهرة مع سماء صافية تماما. وفي الخرطوم تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي معك شيرين ناصر. لنبدأ بصحيفة لوموند التي عنونت الحرب على إيران عززتها ولم تضعفها.
7: نبيل، تشير الصحيفة إلى أنه وفي حين كان كثيرون وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأملون أن يؤدي هذا الصراع إلى إضعاف إيران أو حتى التسبب بسقوطها، فقد أسهم على العكس في إعادة تماسك النواة الصلبة للنظام حول مؤسساته الأمنية والعسكرية ولا سيما الحرس الثورية. جرى تعيين مجتبى خامنئي كمرشد أعلى بعد أيام قليلة من مقتل والده علي خامنئي، وقد تم هذا الانتقال بسرعة ومن دون أي اعتراضات ظاهرة. وفي الظروف العادية كان من المرجح أن تثير عملية الخلافة مفاوضات وصراعات بين مختلف الأجنحة والتيارات، وفي موازاة ذلك أدت الحرب إلى بلورة وعي استراتيجي حقيقي لدى السلطة الإيرانية بشأن مضيق هرمز، إذ أدركت أن سيطرتها على هذا الممر البحري تمنحها أداة ضغط هائلة وقدرة على تعطيله لفترة طويلة، كما عادت من عزلتها على الساحة الغربية. إلا أن التهديد الأخطر يبقى لطهران على المدى الطويل وقد يكون اقتصاديا.
1: في صحيفة بنيون شيرين نقرأ تساؤلا، لماذا تصر إيران على استهداف الكويت؟
7: بحسب ما قاله بدر السيف أستاذ التاريخ في جامعة الكويت للصحيفة، فإن الهجوم الإيراني الأخير على الكويت جاء على وجه الخصوص ردا على اعتقال 4 أشخاص قدمتهم السلطات الكويتية على أنهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني. ويوضح السيف أن لإيران تاريخا طويلا من محاولات التدخل في الكويت عبر خلايا نائمة ومحاولات اغتيال وغيرها. أما أن جايكوب خلف ترى أن الهجوم يعود إلى أن الكويت، ورغم أن غالبية سكانها من السنة، إلا أنها تضم أيضا مجتمعا شيعيا مهما. وتتهم السلطات الكويتية بصورة متكررة إيران بمحاولة استغلال هذه الشريحة لخدمة مصالحها. وتوضح خلف أنه على غرار البحرين التي تضم بدورها عددا كبيرا من المواطنين الشيعة، تخشى الكويت أن تؤدي الحرب مع إيران إلى إثارة توترات دينية على المستوى الاجتماعي.
1: إلى لوفيغارو التي تناولت التصويت على معارضة حرب ترامب على إيران.
7: صوت 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لصالح القرار الأول الذي يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب على إيران. هذا القرار يشير إلى قدر من التوتر داخل صفوف الجمهوريين الذين باتوا قلقين من اقتراب انتخابات نصفية في 22 نوفمبر المقبلة، ومن عدم شعبية الحرب في دوائرهم الانتخابية في وقت ارتفعت فيه أيضا أسعار الوقود منذ بداية الصراع، وفق أدريان جونز في الصحيفة. ومن جهة أخرى، بات يتعين على دونالد ترامب اليوم أن يأخذ في الاعتبار أيضا داخل حزبه الجمهوريين الذين يعارضون تقديم تنازلات كبيرة لطهران، والذين ما زالوا يدعون إلى نهج أكثر تشددا بما في ذلك العودة إلى خيار التصعيد العسكري مع إيران.
1: من لوفيغارو إلى لكخوا، ومقال بعنوان وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان شكلي ومضلل.
7: يظهر مشروع تجريبي لمناطق محددة وفق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الأربعاء في واشنطن على وقف لهذا القتال. وأيضا يظهر أن الأمريكيين يدركون أن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليس خطة قابلة للتطبيق، وبالتالي فأن العملية تحتاج إلى التقدم بحذر أكبر بكثير مما يرغب فيه البعض، حسب ما نقلته الصحيفة عن مايكل يونغ من مركز كارنيجي في بيروت، مشيرا إلى أن السؤال الأكبر يتمحور حول النوايا الحقيقية الإسرائيلية. يونغ يضيف أن إسرائيل رفضت بشكل منهجي خلال العام ونصف الماضيين جميع التدابير التي كان من شأنها أن تمنح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني قدرا من المصداقية، وبالتالي لا توجد أي ضمانات بأن الأمور ستتغير الآن. وترافق ذلك مع رد حزب الله الذي يعارض إلى جانب شريحة كبيرة من اللبنانيين أي توافق مباشر مع إسرائيل، وأن التوصل إلى هدنة دائمة ما يزال بعيدا.
1: مريت على لوبينيون عنوان حول الجيش الفرنسي والقدرة على الاستباق والتنبؤ.
7: من أجل تحقيق السلام نبيل من الأفضل الاستعداد للحرب، غير أن ذلك يتطلب أولا تحديد الشكل الذي قد تتخذه هذه الحرب. ويرى القضاة الماليون أن فرنسا لا تزال قادرة على تحديد أو تحسين أيضا قدراتها في مجال الاستشراف الاستراتيجي. كليمون دانياز ينقل ما تراه المحكمة أن المراجعات الاستراتيجية الوطنية التي أجريت في فرنسا منذ عام 2017 والتي أيدها الرئيس إيمانويل ماكرون لم تنجح في سد الحاجة إلى رؤية استشرافية بعيدة المدى، وتدعو إلى اعتماد صيغة جديدة أكثر ديناميكية على غرار ما تنتهجه الولايات المتحدة وبريطانيا تقريبا بشكل سنوي. كما يدعو القضاة إلى الاعتماد على الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي الفرنسي، فهذا الجهاز يمكنه أن يتولى تنسيقا أوسع وأكثر عمقا لما ينبغي أن تنتجه كل وزارة مستقبلا من أعمال في مجال الاستشراف الاستراتيجي.
1: شيرين ناصر، شكرا لك.
5: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم جديد مستمعينا. إذن ما أن أعلن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي من واشنطن إلا أن انقسم لبنان حوله على نحو حاد يهدد إما مصير الاتفاق وتنفيذه وإما الذهاب إلى نزاع داخلي حاد. بينما وصفه، نتحدث دائما عن الاتفاق، وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه اتفاق الفرصة الأخيرة، وهو اتفاق رفضه حزب الله بطبيعة الحال. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في بيروت أولى نصيف. أولى، صباح الخير.
8: صباح الخير نبيل.
1: حدثنا أولى، كيف قابل الأفرقاء اللبنانيون الاتفاق مع إسرائيل، وإلى ما يمكن أن يفضي هذا الانقسام على الاتفاق؟
8: نعم، بالفعل منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق انقسم لبنان من حوله، لكن بسقوف عالية من شأنها أن تضع الدولة اللبنانية وحزب الله وجها لوجه في نزاع حاد. الرئيس جوزيف عون رفع السقف إلى الحد الأقصى بقوله في رسالة تحذيرية مباشرة إلى حزب الله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. رد حزب الله بعد ساعات بسقف عال مماثل عبر بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفضه كليا، وأنه غير، أي الحزب غير معني سوى بالانسحاب الإسرائيلي مع تمسكه بسلاحه ووصفه المفاوضات مع إسرائيل بأنها مذلة ومخزية. رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة لمجلس الوزراء كرر موقف عون داعيا إلى المضي في الاتفاق لأنه مصلحة للبنان. بهذا الانقسام يزداد التشنج الداخلي بينما تواصل إسرائيل غارتها على الجنوب، علما أن سريان الاتفاق كما كشف رئيس الجمهورية وثانيا وقف النار في الجنوب هو فور إبلاغ واشنطن راية الاتفاق بموافقة الأفرقاء عليه، مع أن عون جزم بوقف النار في الساعات 24 التالية للموافقة على هذا الاتفاق. رفض حزب الله الاتفاق وهو المعني بتنفيذه ميدانيا كونه في المواجهة العسكرية مع إسرائيل مؤداه تجميد وقف النار وثانيا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وربما تفايتها مع قول نعيم قاسم إنه لا يفرق بين أمن الجنوب وأمن سائر المناطق اللبنانية، وقوله أيضا وخصوصا أن أمن شمال إسرائيل لن يكون آمنا، ما يعني أن حزب الله يريد إسقاط الاتفاق ويريد إسقاط قواعد الاشتباك المحدثة التي تربط أمن الشمال الإسرائيلي بأمن بيروت والضحية الجنوبية. ما يعني أخيرا رفض حزب الله وضع أو ما يعني أيضا رفض حزب الله أنه يضع الضحية مجددا في عين العاصفة.
1: نقول هل يمكن القول أن الاتفاق تبعا لهذا الانقسام أصبح في حكم المعلق، وأي تداعيات لذلك؟
8: نعم، من المؤكد أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يحمل في طياته بذور انفجاره، فيه من الإيجابيات ما فيه من السلبيات، فهو يطلب انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ولا يطلب انسحابا إسرائيليا من الأراضي اللبنانية المحتلة. يتحدث على نحو نافر أثار حفيظة أكثر من فريق على أن حزب الله عدو للبنان على نحو ما هو عدو لإسرائيل والولايات المتحدة، ما لم يسبق أن قالت بذلك السلطات اللبنانية وإن كانت صنفت سلاحه في خانة المحظور وغير القانوني. كذلك يتحدث الاتفاق في الشق السياسي عن عدم وجود نيات عدائية بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أنه ينهي حال العداء مع إسرائيل وهو خيار ينقسم اللبنانيون من حوله. يتكلم الاتفاق عن منطقة تجريبية في جنوب نهر الليطاني لا وجود فيها لحزب الله وسلاحه دون ما تطرقه إلى برمجة الانسحاب الإسرائيلي. المهم في الاتفاق أيضا هو تقاطع الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان على إدانة تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، ثم معرفة لبنان أن لإيران دورا رئيسيا في تواصل الحرب من خلال زعمها حزب الله على أنه جبهتها المتقدمة على الحدود مع إسرائيل. عزز رفض حزب الله الاتفاق أن الحرس الثوري الإيراني في تدخل مباشر فيما يجري، رفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يعني أنه يفصل لبنان تماما عما تريده إيران وحزب الله، وهو ربط الملف اللبناني بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لذلك كله نبيل يقود إلى خلاصة سلبية أن حزب الله سيواجه الاتفاق بإبقاء حربه المشتعلة مع إسرائيل، وقد يضع السلطات اللبنانية أمام محك صدامه بها.
1: نولا نصيف مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات نولا.

0: نستمر معكم في صباح مونتي كارلو الدولية. نرحب بالجميع بكل من التحق بنا. الفقرات مستمرة. نبيل.
1: أيها رضا، انضم إلينا في الاستوديو زميلنا سليمان ياسيني، يستعد لتقديم موجز إخباري جديد بعد دقيقة.
0: بعد الموجز إعادة للنشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: الأخبار الرياضية مع عزيز منجلي، والبداية طبعا سيبدأ النشرة من رولان جاروس للسيدة.
0: في الأخبار الثقافية والفنية، الفيفا تطلق الألبوم الرسمي للمونديال 2026، وستريمر الأمريكي والمؤثر وصانع المحتوى سبيد يلتحق بهذا الألبوم ألبوم المونديال ويحقق انتشارا واسعا بأغنيته.
1: ومراسلتنا في الجزائر هبة سنطوح لديها قصة جديدة، قصة شابة جزائرية تتحدى إعاقتها الحركية. أبقوا معنا.

0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: صباح الخير نبيل. مستمعنا الكرام أهلا وسهلا بكم. قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خمنئي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة على حد قوله في الحرب ضد بلاده في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين البلدين لإنهاء النزاع. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مشددا على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما أشار إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية في أي اتفاق محتمل. هذا وأفادت وكالة رويترز اليوم بأن محطة ميناء الفحلب في سلطنة عمان أوقفت تحميل النفط بعد انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء بسبب ما يشتبه في أنه هجوم بمسيرة. وفي لبنان رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إسرائيل مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في المقابل اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل للاقتتال. ميدانيا شهد لبنان تصعيدا أمنيا مع تسجيل غارات إسرائيلية في أو على أكثر من 40 موقعا في الجنوب والبقاع، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضباط أو ضابط بنيران حزب الله، وقتل أيضا عنصر من قوات اليونيفال، وأصيب 2 آخران في هجوم بالجنوب وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله. في قطاع غزة قتل أحد

0: مختلف تماما من خلال الكبسولات. هي يعني هناك إضرار بالبيئة أكثر، يعني إذا عدنا لتناول القهوة بالشكل التقليدي في المنزل ستقلل من المخاطر البيئية.
1: أكيد طبعا، نحن لذلك بنقول أنه في أحيانا يعني في مسؤولية على مستهلك القهوة. نعم. اللي بيستهلك القهوة، يعني نحن أحيانا نعرف واحد ممكن مشان يشرب فنجان قهوة ممكن مثلا نعمل دولة قهوة كاملة وبالتالي يرمي البقايا، هذه كلها مهمة. ثانيا صار في معايير حتى للممارسات الزراعية للقهوة، في معايير مهمة جدا بتأثر على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. فنحن لو اجينا كمستهلكين، واحيانا بعض الدول صارت اللي بتنتج القهوة بتكون حاطة مثل شهادات على المنتج، فنحن لو مثلا احد النقاط نهتم بهذا الشهادات، نعرف انه هذه المنتج هذا مزروع بطريقة بيئية تحافظ على سلامة الغابات والمعايير الاستدامة، فهذا مثلا هو مساعدة من أي واحد منا لما بيستخدم القهوة. طيب فنحن لازم مثلا نفهم الحكي. نعم. يعني هلا نحن بنعرف البن في له طرق زراعة بالظل أو تحت أشعة الشمس كذا، مشان يحطوا يطلعوا منتج من أنواع جديدة وخيارات جديدة، حنشوف إنه بتأثر بشكل كبير كتير. مثلا استخدام المبيدات احيانا بيكون واضح لما بيقول لك انه والله هذا المنتج غير لا يستخدم مثلا مبيدات حشريه. نعم. او طبيعي كيميائيه،
0: منتج طبيعي
1: كل ياته بيأثر. حتى مثلا لما بنفكر باستخدام الحليب، يعني احنا هلا لما صار يقولوا في عن مثلا مشروب اللاتيه تبع القهوه، هذا لحاله بيرفع الانبعاثات لحوالي يوصل لممكن لاربع اضعاف عن انبعاثات القهوه العاديه. فهذا مثل ما احنا شايفين اي شيء كله هذا بيأثر بشكل كبير على المناخ لما نحن بنختار. لا. يعني لازم نحن دائما مثلا الكبسولات اللي عم مثل ما قلنا انتشرت بشكل كبير، هي نفس المنتج بدل ما نحط ملعقه قهوه ونشتغل فيها، هل الكبسولات وهذه كلها معظمها غير قابله للتدوير، ولذلك كلها بتروح الى مدافن النفايات.
0: نعم، يعني الأستاذ أمير البخاري، الآن أنت تناولت فنجان قهوة وأنا تناولت فنجان قهوة ونتحدث عن مخاطر القهوة، الموضوع ما بيزبط كده، لازم نجد حل أنا وأنت، يعني بعيد عن المستمعين. يعني إذا خير يعني الشخص لديه مزاج في القهوة بين تناول فنجان القهوة وإزالة الغابات، يقول لك زيل الغابات يا صديقي، نحن محتاجين لفنجان قهوة من الصبح. يعني لازم تكون هناك حلول مرضية. أكيد. ولا تؤثر على مزاج محبي القهوة. يعني هناك من لا يستطيع أن يبدأ اليوم بدون تناول فنجان قهوة أو اثنين أو ثلاث، فما هي الحلول؟
1: ما فينا نحن أصلاً. نعم. نحن كلنا مثل ما قلت حضرتك، يعني أنا عم بحكي مع حضرتك وفنجان القهوة بجانب يعني. فنحن مثل ما قلنا، بس ولكن مثل ما قلنا لو انتبهنا لها السلوكيات هي، ومثل ما قلنا. نعم. نتحمل حتى كنحن يعني بنشرب القهوة نتحمل المسؤولية، نحن مثل ما قلنا بهذه المواضيع كلها ناخذها بعين الاعتبار. نعم. فنحن اكيد رح نساعد، يعني مثل ما قلنا مثلا هلا بعض مثلا ستاربكس، خلينا ناخذ مثال، عمل برنامج هو بسميه برنامج استعارة الاكواب، صار يجي واحد عنده يعطيه عرفت شلون من عنده كوب على سبيل الاعاره بحيث انه يرجعه بحيث يستخدمه اكثر من مره. نعم. من لو نحن الواحد فينا يستخدم هذا المج اللي مثلا لما يروح يشرب يشتري القهوه بدل ما دائما ياخذ كوب ورقه ويرميه بالنفايات، مثل ما قلنا مليارين كوب سنويا، يعني كل هذه كلها بتاثر على البيئه وكلها. فنحن كمستهلكين خلينا مثل ما قلنا ما حنبطل نشرب قهوة. طيب. ولكن خلينا نكون أكثر مسؤولية، ولما نكون أكثر مسؤولية بنساعد بشكل كبير جدا على تخفيض المخاطر.
0: كيف يعني؟ يا ريت تعطينا بعض النصائح الأستاذ أمير البخاري، كيف نكون أكثر مسؤولية في تناول فنجان قهوة دون الإضرار بالبيئة؟
1: يعني أول شيء مثل ما أنا لو خدنا بعين الاعتبار مثلا هالنقاط الأربعة اللي حكينا عنها، أنه نحن لما نشتري مثلا المنتج نأخذ بعين الاعتبار أنه هذا المنتج محافظ على المعايير الاستدامة البيئية، مكتوب عليه أنه والله لا يستخدم مبيدات حشرية، مكتوب عليه أنه يستخدم مثل ما قلنا الزراعة بالظل أو بغير الظل بهذا النبات. فأنا لما بأخذ هذا المنتج بشتري المنتجات هاي المعتمدة بعرف القهوة اللي عم بيشربها مثل ما قلنا انه محافظة على عدم استخدام المبيدات، مثل ما قلنا بخفف مثلا الحليب اللي ما له داعي، مثل ما قلنا بتجنب الكبسولات، بتجنب استخدام الكوب الورقي بشكل دائم. كل هذه المعايير الأربعة هي أساس أهم أمور المسؤولية اللي بنقدر نحن نتحملها كشاربين قهوة. نعم. لحتى نحافظ على البيئة.
0: طيب هذه مسؤولية الدول في شراء البن.

0: من الدول المنتجة، تحدثنا عن البرازيل، أثيوبيا، كولومبيا، اليمن على سبيل المثال، الدول أو التجار هم الذين يجلبون البن بكميات ضخمة وتجارية للدولة، فلأن المستهلك لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومة، أن يراقب كيف يقوم بشراء القهوة، لأن عندما تأتي إلى السوق المحلي يتم استبدالها في أكياس محلية، فبالتالي أو في أكواب، فبالتالي لا توجد المعلومات مفصلة، فهي صعبة على المواطن العادي تقريبا.
1: يمكن مثل بقى حضرتك في بعض البلاد، بلادنا مضبوطة الحكي، ولكن بالبلاد الثانية اللي بتجي للمنتجات مكتوبة عليها، وممكن نحن هذه المعايير تفرض من وتدعم أصلا من الأمم المتحدة ومن الجهات المسؤولة، منظمة الصحة العالمية وغيرها،
0: صحيح، للضغط على المزارعين.
1: يعني عفوا، نحن مثل ما صارت بمراحل اول مثلا ما ينكتب حتى تاريخ استخدام، لما صار في الزام لكتابه التاريخ ومنع استخدام منتج بدون تاريخ استخدام، فهنا نحن ممكن نفرض على انه هذه المنتجات انه يكون مكتوب عليها، يكون واضح فيها استخدامها للمعايير البيئيه مثل ما قلنا، كيف وضعها في ناحيه المبيدات، هذا هي بعدين السلوكيات استخدام الكوب المرمي اللي نستخدمه لمره واحده او الكبسولات، وهكذا، هذه مسؤولية شخصية، ما هي مسؤولية الدولة. أنا فيني أتجنب الأكواب الورقية أو هي مسؤولية، يعني مثل ما أنه هو جزء لازم يكون حقيقة كما تفضلت حضرتك، أنه يكون في دعم من الدولة أنه هي تلزم بعدم تمنع استخدام وإنتاج البن إلا بطريقة بيئية مستدامة.
0: يعني هل سيأتي يوم نطلب فيه قهوة مناخية صديقة للبيئة؟ يعني هل سيأتي هذا اليوم؟ نعم،
1: ممكن، لازم يأتي، لا يجب أن يأتي، لأنه مثل ما أننا شايفين الأثر، مثل ما حضرت الأثر على البيئة وقاطع الموضوع، إذا فرضت أثر مهم جدا، ولازم الدول كلها ياتب المنظمات الدولية تهتم بهذا الموضوع وتعطيه أهمية كبيرة. هو صار في بدأ الاهتمام مثل ما أنا قلت، بس هلأ بدأ كتوعية، نحن نحتاج فيه لأنظمة، لقوانين، لإرشادات هامة، لحتى نقدر نتعاون كلياتنا جميعا لحتى نخفف هذا الأثر البيئي.
0: طيب، أنت تناولت فنجان القهوة الآن أستاذ أمير البخاري، ولا تستطيع أن تتخلى عن هذا الفنجان. هذه الإجراءات إذا تم التدخل فيها بشكل مباشر، ملاحقة المزارعين والضغط عليهم وعلى التجار وما إلى ذلك، سيرفع سعر البن أو سعر القهوة، وربما تنافس وتصل إلى أسعار غير منطقية، وتظل زي وزي أي مخدر آخر. يعني البن، هناك إدمان على البن، ولكن نخشى أن ترتفع الأسعار ويصبح الحصول عليها صعب، كما في إثيوبيا. يعني إثيوبيا هذه الدولة المنتجة للبن، القهوة هي مزاج وثقافة، ويتناول القهوة أكثر من الماء، فمثل هذه الدول لا يمكن أن تفرض عليهم قوانين، كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القهوة في إثيوبيا وحول العالم. يعني كنموذج،
1: لابد انه اكيد لما نختار ونحافظ على معاييرنا لابد انه يأثر، بس ما اعتقد التأثير حيكون بالشكل اللي يحولها لسلعة مثل ما خاصة جدا، او هي هو حيأثر، ويمكن ارتفاعه شوي يخلي يقلل من استخدامه وانتاجه، معناته بتساعدنا على الحفاظ على البيئة.
0: يعني ما في طريقة سنتخلى او نقلل من فنجان القهوة، هو اخر ما تبقى لنا. نعم،
1: نحن نتخلى اكيد، لا ما حنتخلى، بس مثل ما انه نرشد استخدامنا للقهوة.
0: نعم، يعني أستاذ أمير البخاري، طالما من الموضوع وصل لفنجان القهوة، الموضوع يعني جد خطير الوضع.
1: أكيد. الله بعين.
0: الله بعين. شكرا للأستاذ أمير البخاري، خبير في مجال البيئة ومتخصص في إدارة النفايات الصلبة والمشاريع البيئية، تحدثنا عن التكلفة المناخية للقهوة، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، السلام.
0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية.

0: الدنيا بتاخد فينا. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net
1: بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
1: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
3: إنها 9 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة ساعة مع زميلة وهيبة خدش.
4: وهذه أبرز العناوين: عاطف، مقتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية ليلا على سور، والتجاذبات متواصلة في لبنان كما في إسرائيل بعد رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. الحرس الثوري يربط أي اتفاق مع واشنطن بجبهة لبنان. وهجوم روسي على جنوب أوكرانيا، وفلوديمير زيلينسكي يقترح لقاء مع نظيره الروسي ويبدي استعداد كييف لوقف إطلاق نار شامل.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية ليلا على سور في جنوب لبنان، وهذا حسب الدفاع المدني اللبناني. ولا يزال وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل المعلن في واشنطن والذي رفضه حزب الله لا يزال محل تجاذبات في لبنان كما في إسرائيل. وفي الأخيرة، أفادت وسائل إعلامية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر أمسية لم يعرض هذا الملف خلاله، وأفاد نتنياهو أن حزب الله يعارضه وسيطرح للتصويت إذا حدث تغير. وأوضح المصدر ذاته أن مقتل الضابط الإسرائيلي خلال انعقاد المجلس عزز معارضة بعض الوزراء لقرار وقف إطلاق النار. والتفاصيل الساعات القليلة الماضية معك زياد حلبي من القدس.
5: منذ الساعات الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق انقسم لبنان من حوله، لكن بسقوف عالية من شأنها أن تضع الدولة اللبنانية وحزب الله وجها لوجه في نزاع حاد. الرئيس جوزيف عون رفع السقف إلى الحد الأقصى بقوله في رسالة تحذيرية مباشرة إلى حزب الله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ومن يرفضه يتحمل المسؤولية. رد حزب الله بعد ساعات بسقف عال مماثل عبر بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفضه كليا، وأنه غير أي الحزب غير معني سوى بالانسحاب الإسرائيلي مع تمسكه بسلاحه ووصفه المفاوضات مع إسرائيل بأنها مذلة ومخزية. رئيس الحكومة نواف السلام في جلسة لمجلس الوزراء كرر موقف عون داعيا إلى المضي في الاتفاق لأنه مصلحة للبنان. رفض حزب الله الاتفاق وهو المعني بتنفيذه ميدانيا كونه في المواجهة العسكرية مع إسرائيل مؤداه تجميد وقف النار، وثانيا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مع قول نعيم قاسم إنه لا يفرق بين أمن الجنوب وأمن سائر المناطق اللبنانية، وقوله أيضا وخصوصا إن أمن شمال إسرائيل لن يكون آمنا، ما يعني أن حزب الله يريد إسقاط الاتفاق ويريد إسقاط قواعد الاشتباك المحدثة التي تربط أمن الشمال الإسرائيلي بأمن بيروت والضحية الجنوبية.
4: كنا في الاستماع لنقول نصيف من بيروت وهو يتحدث عن التجاذبات في لبنان بشأن موقف رفض حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وإسرائيل. وفي تفاصيل رفض حزب الله لهذا الاتفاق المعلن بين بيروت وتل أبيب عقب جولة محادثات بينهما في واشنطن، طلب أمينه العام نعيم قاسم وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب الإسرائيلية من لبنان. في الملف الأوكراني حدث هجوم روسي جديد على جنوب أوكرانيا، فيما أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للقائه مع نظيره الروسي. والمزيد من التفاصيل معك سليمان ياسيني.
6: في ظل تعثر جهود الوساطة بينهما بهدف إنهاء حرب ضروس مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما أعلن استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات، واقترح إجراء تبادل كامل لأسرى الحرب بين الجانبين كبادرة لبناء الثقة وتهيئة الأجواء للسلام. من جهته أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي لم يطلع بعد على الرسالة، مؤكدا أن بإمكان زيلينسكي زيارة موسكو في أي وقت، بينما سبق للرئيس الأوكراني أن استبعد هذا الخيار مفضلا عقد لقاء يتم الاتفاق على مكانه وتوقيته بشكل مشترك. مبادرة زيلينسكي تأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حالة من الركود، رغم عدة جولات تفاوضية سابقة لم تحقق تقدما ملموسا في القضايا الأساسية وعلى رأسها مسألة السيادة على الأراضي المتنازع عليها.
4: أعربت روسيا عن استيائها الشديد من إدراجها في القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تضم جهات متهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع موسكو، ووصفت القرار بأنه متحيز ويهدف لتشويه سمعة موسكو. وللتذكير، فإن هذه القائمة التي تنشره الأمم المتحدة سنويا تضم عشرات الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يشتبه بشكل موثوق بارتكابها عنفا جنسيا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
1: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: صباحكم سعيد، صباحكم سكر، وأيضا مساء الخير عاطف لمستمعينا ولمن يتابع الأثير مساء.
1: نعم تماما حنان، في اليوم العالمي للبيئة، وحديث طريف كان مع الأستاذ أمير بخاري، هو تناول فنجان القهوة وأنا أيضا تناولت فنجان القهوة، ونتحدث عن التكلفة المناخية للقهوة. زراعة القهوة تسببت في إزالة الغابات، ولا توجد حلول لمزاج محبي القهوة والتغيرات المناخية.
0: فعلا، ونتابع حديثنا هذا الصباح عند توقفنا أو عند هذه الحلقات الخاصة عن المناخ. اليوم نتحدث في مساحة حرة عن النوع الاجتماعي والمناخ، المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناخ، أدوار ودور المرأة والنساء وهشاشتهن، مع زينة منير الباحثة بمعهد الشمال الأفريقي بالسويد. نتحدث عن المرأة كيف تتأثر بالمناخ، ما الذي تقدمه السياسات لي النساء لتكون فاعلات في مجال المساعدة في هذا الإطار، وكل هذه الأمور وتفاصيلها في مساحة حرة اليوم.
1: من مونتي كارلو وبرنامج كافش إلى فقرات ومعيد هذه الساعة، هند الأرياني في مدونة اليوم.
0: كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحتنا النفسية، مع الأخصائية النفسية وردة بقاسي في فقرة كوتشينج اليوم.
1: هدر الطعام في اليوم العالمي للبيئة أيضا مع شيف لوميس.
0: يلا خليكم معنا نواصل المشوار، لا تنسوا موضوع هذا الصباح، ارتفاع درجات الحرارة وتوقعاتكم لمونديال هذا العام، المنافسات يا عاطف، المباريات، ما الذي تتوقعه للفرق الإفريقية والعربية؟
1: لا توجد أي توقعات حالياً في كأس العالم، لأنه عدد كبير من المباريات في 3 بلدان مع زحمة ورزمانة، وتابعنا منتخبات قوية تسقط في الاختبارات التجريبية، البرازيل تسقط أمام اليابان، وأيضا فرنسا سقطت
0: أمام ساحل العاج. أوف يا إلهي.

0: من مونتي كارلو الدولية برنامج كافي شو وصلنا إلى مدونة اليوم، واليوم برسم هند الأرياني.
1: نشر صحفي يمني صورته مع ابنته التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام، فجن جنون الكثير من الرجال على السوشيال ميديا وكتبوا تعليقات تحذر وتهدد وتصف الطفلة بصفات جنسية، مما جعلني أصاب بالذعر. من هؤلاء؟ لا أدري هل هذه نتائج الحرب أم أن هذه الظواهر موجودة ونحن فقط بسبب السوشيال ميديا أصبحنا نسمع آراء أشخاص ربما لم ولن نلتقي بهم أبدا في الحياة الواقعية. بعد أن نجح المجتمع في قمع النساء البالغات وأصبحت اليمن مثل أفغانستان، ما زالت فيها وجوه النساء خطيئة كبيرة ويندر ظهورها، اليوم يريد البوديفيليين أن يقمعوا أيضا الطفلات الصغيرات لأن ظهورهن يستثيرهم بحسب قولهم. في البداية لاحظت اختفاء حساب يتابعه مئات الآلاف لطفلة يمنية لطيفة تدير حسابها والدتها. سبب حذف الحساب هو غضب مجموعة من الرجال اليمنيين لأنها ترقص رقص أطفال استفزهم بحجة أن ذلك يثير غرائزهم، تبرير مثير للإشمئزاز ومخيف. ثم تبع ذلك الحادثتان الأخيرتان عندما قام شخصان مقيمان في اليمن بنشر صورة لطيفة مع بناتهم، صورة عادية لأب مع ابنته، وكانت المفاجأة أنهما واجها حملة إلكترونية تصفهما بالدياثة. والمصيبة أن النتيجة التي أرى علاماتها أن الآباء سيتوقفون عن نشر صور بناتهم مثلما توقفوا عن نشر صور زوجاتهم وأمهاتهم خوفا من الغضب المجتمعي ووصف الديوث. وهكذا يتم مسح وجود النساء تدريجيا منذ طفولتهن حتى مماتهن. حتى من هربن للخارج يتم الضغط عليهن عن طريق من لا يزال مقيما في اليمن من عائلتها وقبيلتها. وهكذا لن يتبقى إلا نوعان من النساء اللواتي سيظهرن: المحظوظة بعائلة لن تقتلها على فعلتها مهما تعرضت للتنمر المجتمعي ووصفهم بالديوثين، والنوع الثاني هو المرأة التي استطاعت أن تتمرد، وغالبا ستصبح نفسيتها متعبة بسبب كل ما مرت به، كل هذا من أجل أن تأخذ أبسط الحقوق البشرية، حق الظهور العلني. فهل هذا مقبول في زماننا هذا؟ هند الأرياني.

0: أجواء مناخية مختلفة تماما وتوقعات لمونديال مختلف تماما عن باقي ربما المونديالات التي شهدناها في السابق يا أصدقاء. سنرى كل هذا مع مستمعينا أيضا عاطف.
1: نعم حنان، ومن الأشياء الطريفة ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للبيئة نتحدث عن القهوة، وهل يمكن أن يتخلى محبي ومزاج محبي القهوة في ظل هذه التغيرات المناخية يستطيع أن يتخلوا عن إزالة الغابات من أجل صناعة أو زراعة البن؟ هذا السؤال مطروح أيضا لكل المستمعين. لا نستطيع أن نتخلى عن فنجان القهوة حتى لو كانت هناك إزالة للغابات.
0: على فكرة تحدثنا عن المونديال وتحدثنا عن المناخ، لماذا؟ لأنه كما قلنا في بداية المشوار، مشوار كافشو هذا الصباح عاطف، مثلا المنتخب الياباني لكرة القدم اضطر لتغيير مرتين ملاعب تدريب في المكسيك، إحدى الدول المضيفة والمستضيفة لمونديال هذا العام مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بسبب سوء حالة الأرضية في بداية يعني مضطربة للاستعدادات على أي درجة الحرارة. أيضا ربما في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مرتفعة جدا
1: تماماً.
0: ربما 50 درجة. هل المنتخبات الأوروبية ستستطيع اللعب تحت هذه الحرارة؟
1: فلذلك المباراة الواحدة ستتوقف في 4 أشواط. هناك من يقول إتاحة الفرصة للمنتخبات لتناول الماء، شرب الماء، ولكن أيضا الشركات الأمريكية الرائعة التابعة للفيفا تقول هذا من أجل بث فواصل دعائية تدر مليارات الدولارات للفيفا وأيضا للمنظمين حول العالم. هذا الموضوع سيناقش باستمرار ويطرح باستمرار في وسائل الإعلام، ولكن ستكون هناك تغطية خاصة لكل هذه الجوانب في مونتي كارلو الدولية، تغطية خاصة لفعاليات كأس العالم المونديال المقام في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.
0: فعلا عاطف، نتابع معكم أيضا مباريات الفرق والمنتخبات العربية المشاركة، المنتخبات شمال إفريقيا وأيضا المنتخبات الإفريقية، لنرى ما الذي يعني سنعيشه أو كيف سنعيش هذا المونديال بمفاجأته. يقال مثلا، قيل بالنسبة أو قالت ليلى عبد اللطيف وبعض المنجمين بأن هذا المونديال سيكون مختلف تماما، والفائز سيكون مفاجأة، لأول مرة في تاريخه سيفوز بمونديال. تخيل من؟
1: من؟
0: قالوا
1: من؟
0: أقول بعد شوية عطف
1: على الهواء.
0: يلا.

0: من مونتي كاردو ليا وبرنامج كافي شو والتغيرات المناخية نتحدث في عدة مستويات وعدة مواضيع، علاقة المناخ بالقهوة، علاقة المناخ بالمطبخ، علاقة المناخ بالمزاج. والآن تنضم إلينا الأستاذة وردة بو قاسي. كوتشينج. إذن الأستاذة وردة بوقاسي معنا، تحدثنا كما ذكرنا عن علاقة المناخ بالقهوة، علاقة المناخ بالأطباق، علاقة المناخ بالتحولات في شكل المباني، في شكل الغابات، وأيضا الآن سنتحدث عن المناخ والصحة النفسية. هناك من يربط المزاج باستمرار مع حالة الطقس، أمطرت السماء، الطقس مرتفع في درجات الحرارة، هناك جليد، هناك يعني الجو ملوث. وردة بوقاسي صباح الخير.
1: صباح الأنوار، سعيدة جدا بتواجدي معكم في هذا الصباح.
0: يعني أستاذة وردة، حتى تكوني معنا في الصورة، نحن نتحدث من قبل ساعة عن علاقة المناخ بالإنسان، وتحدثنا عن علاقة المناخ بالقهوة، يعني تصوري وهي مرتبطة بالصحة النفسية مباشرة. الخبير أمير البخاري هو خبير في مجال البيئة، يعني يتحدث عن خطورة زراعة القهوة التي تسببت في إزالة الغابات، ولكن محبي القهوة، مزاج محبي القهوة، إذا خيروا بين إزالة الغابات وإبقاء فنجان القهوة، سيختار إزالة كل الغابات على وجه الأرض حتى يتناول فنجان قهوة ويكون في مزاج صحي ونفسي ممتاز.
1: أكيد، خصوصا قهوة الصباح.
0: يعني تناولتي فنجان قهوة الصباح؟
1: أكيد.
0: يلا إلى علاقة المناخ والتغيرات المناخية على الصحة النفسية، كيف؟
1: أكيد أكيد، لأنه بتعرف اليوم العديد من الباحثون يعني أطلقوا مصطلح جديد وهو اسمه الصحة النفسية المناخية.
0: جميل.
1: والصحة النفسية المناخية هو يعني تخصص جديد من أجل البحث في الموضوع، يعني كيف يمكن لكل هذه التذبذبات يعني المناخية، كيف يمكن أنها تؤثر على صحتنا النفسية، ومنها يعني يحاولون وضع برامج معرفة الآثار الناتجة عن ذلك، وخصوصا يحاولون وضع الدعم النفسي.
0: تفضلي تفضلي.
1: وأكيد يعني نقول أنه العلاقة هي وطيدة، لأنه بتعرف أنت تكلمت منذ قليل على ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وتعرف أنه هذا الانخفاض والزيادة خصوصا أن نشوفه مثلا في فصل الخريف والشتاء، هنالك يعني تكون انخفاض في معدل درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ما يعرف اليوم بالاكتئاب الموسمي، بحيث أن هنالك تقل يعني ساعات ضوء الشمس، مما يؤدي إلى اضطراب في الساعة البيولوجية، ومنه هنالك تغير في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ مثل الميلاتولين، وكل هذا يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى ما يعرف بالاكتئاب الموسمي مثلا.
0: طيب يعني هل هي أمراض صنفت كأمراض ولا هي حالات عابرة تمر بتغير المناخ بالنسبة للإنسان؟
1: مثلا أخذ بعين الاعتبار الاكتئاب الموسمي، هو يعني معترف به اليوم يعني كإضطراب يصيب حالات عديدة، يعني عبر
0: يعني صنفت كاكتئاب، هذا هو السؤال،
1: اكتئاب الموسمي. نعم، الاكتئاب الموسمي هو معروف يعني ومنتشر يعني عبر العالم، خصوصا في المناطق التي هنالك تذبذب في ساعات ظهور ضوء الشمس.
0: نعم، لأنه الإنسان إذا طلب منه الاستيقاظ من النوم في جو ماطر بيكون أصعب من الاستيقاظ مع شروق الشمس في يوم فيه الشمس مشرقة، يعني هذه في طبيعة البشر. كيف نتعامل ونقبل صور المناخ ولا نعير ذلك انتباه، يعني لا يؤثر على الصحة النفسية أو لا يؤثر على المزاج؟
1: نشوف أنه هنالك يعني الخبراء والباحثون يحاولون أن يضعون برامج. المهم يعني الواحد أنه يحاول أن يفهم النتائج أو ما هي النتائج التي تؤثر على صحتنا النفسية اليوم. مثلا هنالك القلق المناخي، القلق المناخي الذي هو مرتبط بالخوف من مثلا ارتفاع درجات الحرارة. الضغط الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن هنالك ضغط اجتماعي واقتصادي هو أيضا يكون لوجود حالات من عدم الأمان للأشخاص اليوم، لأنهم يخافون من كل هذه التذبذبات الموجودة في المناخ.
0: طيب الحديث عن المناخ، الإنتاجية الإنسان في درجات الحرارة المرتفعة تكون أقل من الإنتاجية في درجات حرارة معتدلة، والآن الحديث دائما عن ارتفاع درجات الحرارة حول الأرض، هل هذا في المستقبل سيقلل من إنتاجية الإنسان؟
1: أكيد سيقلل كثيرا، لأنه عندما تكون هنالك ارتفاع بدرجات الحرارة تكون إنتاجية يعني تكون قليلة، خصوصا في المناطق التي لم تعرف درجات ارتفاع درجات حرارة مسبقة.
0: نعم.
1: مثلا أخذ مثال يعني مثلا الصحراء، هنالك الإنسان في الصحراء هو تأقلم.
0: صحيح.
1: حتى الجسم تاعه تأقلم وهو عنده إنتاجية رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكن مثلا في مناطق أخرى عبر العالم يعني لا يوجد هنالك تكيف لجسم الإنسان لهذه التغيرات، ومن هنا ينتج يعني الخلل أو التذبذب.
0: طيب ما هي النصائح اللي بتقدمها الآن للأسر بالتحديد حتى لا ينقلوا العدوى للأطفال أن يتأثر دائما بالمناخ يؤثر على المزاج، لأنه هناك حالات اكتئاب فعليا مؤقتة في الشتاء أكثر من الصيف. كيف نتجاوز فصل الشتاء دون أن نتعرض لحالات اكتئاب مؤقتة؟
1: أول شيء أنا نشوف يعني الأشخاص اللي عندهم حالات اكتئاب يعني فعلية موسمية، يعني كاين هنالك مثلا هنالك العلاج بالضوء، العلاج بالضوء هنالك يعني في المستشفيات اليوم خصوصا في الدول المتقدمة، يعني الأشخاص أنهم إمكانهم أنهم يكون عندهم العلاج بالضوء، هذا يعني شيء. أيضا في الأغذية مثلا أو المكملات الغذائية مثلا في فصل الشتاء هنالك ينصح.
0: عفوا أستاذة وردة، العلاج بالضوء كيف؟
1: يعني العلاج بالضوء يعني عند هنالك في المستشفيات أو في العيادات مصابيح، هي مصابيح كبيرة جدا فيها الضوء، والإنسان يبقى تحت هذه الأشعة
0: لمحاكاة يعني ضوء الشمس،
1: لضوء الشمس يعني يبقون في غرف.
0: طيب.
1: المرضى في غرف ويتعرضون لهذا الضوء، يعني هو للأسف ليس طبيعي يعني.
0: نعم.
1: وهذا التعرض يؤدي إلى يعني علاج
0: تحسن حالة المزاج،
1: تحسن حالات المزاج، وأيضا زيادة في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ.
0: طيب طيب
1: وأيضا كاين هنالك أيضا المكملات الغذائية مثلا المغنيسيوم في فصل الشتاء، هو ينصح بأخذه مثلا المغنيسيوم لأنه يساعد كثيرا في حالات الاكتئاب الموسمي. أيضا التوعية، يعني أنا أشوف أنه الأشخاص لما يعرفوا أنه هذا الاكتئاب هو خاص يعني هو يعني مؤقت يعني يكون في فصل الشتاء، أولا يكون معرفة السبب لذلك، يعني ما يقولوش أنه هذا الاكتئاب خاص بالعمل أو بالزوج أو بالأطفال وبأشياء أخرى، يعرفوا تكون عندهم أيضا يعني كيف يقولون يعني تكون عندهم نظرة أو يعرفون أنه هذا اكتئاب، ونشوف أنه اكتئاب يعني خاص بفصل الشتاء، وهذا يساعدهم كثيرا على يعني أخذ الوقاية اللازمة في خصوصا في فصل الشتاء.
0: طيب يعني هل هناك فصل محدد مثالي لتحسن المزاج؟ يعني الناس يقولوا فصل الربيع هو الفصل المثالي يعني لأن يكون الإنسان في مزاج رايق، ولكن هناك أيضا من يحب الشتاء.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103.1 FM، في زحلة 103.3 FM، غزة 94.9 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، في الموصل 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

0: زينة منير، أذكر بأنك أستاذة جامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، متخصصة في البحث في قضايا المناخ، وأنت أيضا باحث رئيسي بالمعهد الشمال أفريقيا بالسويد. شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل أستاذة.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: شكرا لضيوفنا، شكرا لمستمعينا، شكرا لزملائنا أيضا في الإعداد والتنسيق والهندسة الموسيقية. اللقاء يتجدد وإياكم الأسبوع المقبل. نترك المكان لفريق الويكند. لكم تحيات عاطف علي صالح وحنان عبد الله وكونتان. باي باي.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من الواحدة والنصف والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. الآن غداً، طارق حمدان.

0: وبرنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف سنتحدث فيها عن ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان العربية، وهي ظاهرة إلقاء النفايات في الأماكن العامة. ونسأل هل هي أزمة وعي أم غياب لمنظومة فعالة؟ سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذة الصحفية فرح عطيات من الأردن، عبد الكريم خليفة أستاذ علم النفس الاجتماعي في الجامعة المستنصرية من العراق، المهندس محمد فقيه رئيس جمعية حماية البيئة في جبل الريحان في لبنان. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى مصر. الدين الخارجي يتصاعد ويلقي بثقلها على جيوب المواطنين. سينضم إلينا الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643 9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على نظافة الملكيات الخاصة، تتحول المرافق والأماكن العامة أحياناً إلى مكبات للنفايات، ويتحول الفضاء العام إلى مساحات مستباحة لسلوكيات تفرض كلفاً بيئية واقتصادية باهظة. فلماذا تنتشر هذه الظاهرة؟ وما سبل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الملكيات العامة؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الصحفية فرح عطيات، تنضم إلينا من عمان من الأردن. رحب بك أستاذة فرح.
2: صباح الخير أستاذ طارق، كيفك؟
0: كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله، كله بخير.
0: هل ما زال يعني الجدل حول منشور وزارة البيئة الأردنية يتفاعل أم لا؟
2: نعم ما زال للأسف هناك يعني تفاعل كبير جدا وموجة غضب كبيرة جدا بين الأردنيين على عبارة تم استخدامها من قبل وزارة البيئة، وهي بين قوسين افتحوا. فيعني هذه يعني جاءت بعد المظاهر التي شهدتها الاحتفالات بعيد الاستقلال يوم الاثنين الماضي في الأردن، لدرجة أنه كان هنالك إلقاء كبير للنفايات العشوائية من قبل المشاركين في هذه المهرجانات وهذه الاحتفالات. فطبعا يعني ما زال هنالك تفاعل كبير، ووزارة البيئة يعني جاءت في هذا المنشور عقب هذا الاحتفال، وبعدما يعني كانت الساحات الممتلئة قد فرغت من الجماهير، وكان هنالك يعني نفايات بحجم كبير، فعندها أطلقت فيديو وصورت، قامت بتصوير فيديو لهذه المشاهد وعلقت بعبارة أنت زعلتوا من كلمة عيب، فقامت باستخدام كلمة استحوا. فما زال هنالك للأسف التفاعل كبير جدا على هذه العبارة.
0: فرح عطيات، من خلال متابعتك للملفات البيئية في الأردن وما يحدث في الأردن، يعني يحدث في العديد من البلدان العربية، وبالمناسبة يعني العاصمة عمان تعد واحدة من أو معروفة بأنها أنظف، واحدة من أنظف العواصم في المنطقة العربية، وعلى الرغم من ذلك هذه الظاهرة منتشرة. ما أبرز الأسباب التي تجعل مشكلة النفايات في الأماكن العامة تتكرر على الرغم من حملات التوعية؟
2: يعني هي أزمة مزدوجة هنا طارق، هي أزمة بداية تبدأ من غياب الوعي لدى المواطنين. يعني المواطنين لا يلون الأهمية لأي قضايا تتعلق بالبيئة أو حتى في النظافة. يعني هنالك كانت تقارير ودراسات أعدت على مدار من أعوام 2010 وحتى قبيل عامين، يعني أثبتت أن غياب الوعي إلى الأهمية للشؤون الاقتصادية وما تمثله هذه القضايا الاقتصادية من ضغوط على المواطنين هي واحدة من أسباب عدم إلاء الأهمية للبيئة. ولعل هذا أيضا مرده أن هنالك أيضا لوم كبير يضعه المواطنين على الحكومة بالدرجة الأولى. نعم. يعني بما معنى أن المواطنين يرفضون إلقاء اللوم عليهم بموضوع إلقاء النفايات، لأنهم يرون أن الحكومة لا تقوم بواجبها بتقديم الخدمات المطلوبة بتوفير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذه النفايات. بما معنى لا يوجد هنالك حاويات موفرة بالشكل المطلوب بشكل كبير ضمن المناطق السكنية، وتراعي أيضا التعداد السكاني في كل حي من الأحياء السكنية. إضافة لذلك لا يوجد هنالك ثقافة فرز قامت بتوليدها الحكومة لدى المنازل، بداية ابتداء من المنازل بجمع النفايات القابلة لإعادة تدوير في حاويات مخصصة وربطها بالأكياس. ثم أيضا لا يوجد هنالك النقل صحيح لهذه النفايات،
0: يعني وضعها فراح عطيت إلى أي مستوى الموضوع ربما يرتبط بموضوع إعادة التدوير، يعني حتى يعني ما قبل ثورة إعادة التدوير التي اجتاحت العالم في العديد من البلدان، هناك الكثير من البلدان يعني كانت نظيفة، يعني سكانها لا يلقون النفايات في الشوارع.
2: صحيح، لأن كان هنالك ثقافة أنا أذكرها عندما يعني كنا صغار نلعب دائما بالشوارع، وحتى أنه بمدارسنا دائما كان هنالك تعزيز لثقافة النظافة، لدرجة إحنا عندما كنا طلاب طارق كنا نقوم بتنظيف الصفوف، كنا نقوم بوضع النفايات في السلال قبل بدء الدوام الرسمي، وكان دائما هذا عبارة عن جدول يتم توزيعه من قبل المدرسين. كانت الثقافة معززة في المدارس، كانت الثقافة معززة في البيوت. لكن أعود وأكرر، في السابق كانت عمان وكانت الأردن دائما محط أنظار من قبل العديد من الدول، لأنها جدا تتميز بالنظافة، لأن كان هنالك عمل تقوم به المؤسسات الرسمية ابتداء من تنظيف الشوارع بشكل مستمر، أن هنالك عدد كبير من الكوادر التي تقوم بتنظيف الشوارع، حتى الحاويات توضع في الأماكن المخصصة لها، ليست حاويات مكسرة أو متهالكة كما كان كما الآن تجده في العديد. إضافة أيضا كان هنالك توعية من الأهل طارق، يعني أنا أذكر أهلي كانوا سابقا دائما لديهم غضب إذا تم إلقاء النفايات من قبلنا في الشوارع، أو حتى لم نضعها في أكياس داخل السيارة عندما نأكل شيء داخل السيارة أو ما إلى ذلك. الآن هذه الثقافة لم تعد موجودة، لأن الأجيال المتعاقبة ليس لديها وعي كافي بمعنى ما هي أهمية
0: المغرب. سنتوقف عند موضوع الوعي، اسمح لي فرح عطيت، اسمح لي ينضم إلينا الأستاذ عبد الكريم خليفة، أستاذ علم النفس الاجتماعي في الجامعة المستنصرية من العراق. نرحب بك أستاذ عبد الكريم.
3: صباح الخير على كل مستمعي إذاعة مونتي كارلو، على الجميلة وعلى العاملين
0: في هذه الإذاعة. أستاذ عبد الكريم خليفة، لماذا يتعامل كثير من الناس مع الملكية الخاصة بحرص شديد بينما يتجاهلون الملكية العامة؟
3: نعم، بصراحة هنالك نظرية بعلم الاجتماع تسمى مأساة المشاع، وهذه النظرية تؤكد أنه هنالك حرص شديد على ما نملك والتراخي عن الممتلكات العامة، لأن كثير من عندنا يفقد الشعور بالملكية الجماعية، وهذه تحتاج إلى تنشئة أسرية، تنشئة تعليمية من المدارس. فلذلك الملكية العامة نتراخى بالتعامل معها، ونحمل الدولة مسؤولية والعاملين بالنظافة مسؤولية المحافظة على الملكية العامة، علما أنه الملكية العامة هي يفترض أن تكون نحرص عليها أكثر من الملكية الخاصة، لأنه يشترك الأفراد المجتمع بهذه الملكية، فبالتالي تكون مسؤوليتنا أكبر ونظرتنا أكثر عمقا على هذه المسألة. لذلك نحتاج إلى وعي مجتمعي، وعي ثقافي، حتى تكون النظرة إلى هذه الملكية مهمة وبدرجة من الحرص الزائد. وأيضا إضافة إلى أستاذ طارق، أنه إحنا عندنا مشكلة بالاتكالية السلوكية، وهذه الفكرة كثير لاحظناها، زرت كثير من البلدان العربية، لاحظت أنه هاي الاتكالية السلوكية يعتقدون أنه عامل النظافة مسؤول عن النظافة، وهذا خطأ كبير. عامل النظافة مسؤول عن تحميل البلاستيك الموجود بالنظافة، يعني الفرد هو مسؤول، العائلة مسؤولة عن جمع الفضلات بكيس الفضلات، والعامل البلدي ومهندس النظافة هو مسؤول عن نقل هذا الكيس وليس مسؤول عن المشكلة. أنه فهمنا قاصر عن تحديث هذه الرؤية، يفترض أنه ننظر إلى عامل النظافة أو مهندس النظافة، ليس هو مسؤول عن النظافة، وإنما هي مسؤولية شخصية. أنا مسؤول عن لم الفضلات داخل، ليس داخل البيت فقط، وإنما بالشارع، بالمنطقة، بالساحة، ألم بأكياس نايلون ويجي عامل النظافة أو سيارة البلدية تحمل هذه العبء، وهذه مشكلة كثيرة. إضافة إلى أن هنالك عدوى سلوكية، يعني نظرية علم الاجتماع تسمى نظرية النوافذ المكسورة، أو يوم وضعها بالسلوك الجمعي. هاي النظرية تؤكد أنه كل ما المواطن، مواطن معين، مواطن غير مخلص، غير مسير، غير واعي، من ينشر فضلاته أو يترك الفضلات، نلاحظ كثير من الأفراد يتجون بهذه السلوك، وهذا
0: عبد الكريم أيضاً
3: خطأ يفترض.
0: نعم. اسمح لي تصلنا العديد من الرسائل. الأستاذ عقاب أبو شاهين يكتب إلينا من الجولان، يقول القضية هي قضية تربوية وقضية انتماء، المواطنون لا يشعرون أن الدولة، المدينة، القرية وحتى الشارع لا يشعرون أنه ملكهم، لذا لا يهتمون بالنظافة، إضافة لنمط سلوك العائلة. تصلنا رسالة أخرى من ياسر من الأردن. ياسر يقول الانتماء لا يعني مظاهر البهرجة، بل يبدأ من عدم إلقاء النفايات في الشوارع، المسألة هي مسألة مواطنة وانتماء. أستاذ عبد الكريم خليفة، هل لديك تعليق على رسائل المستمعين؟ ويبدو أن الرسالتين ربما تشيران إلى موضوع المواطنة.
3: نعم، بصراحة احنا مشكلة حتى في مفهوم الانتماء اللي طرحه الأخ، هو ليس فقط الانتماء، انما نحتاج الى ولاء، وهو التطبيق العملي اللي احنا
0: هناك مشكلة في الخط مع الأستاذ عبد الكريم خليفة، سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى في هذه الأثناء. ينضم إلينا الأستاذ المهندس محمد فقيه، رئيس جمعية حماية البيئة في جبل الريحان من لبنان. نرحب بك أستاذ محمد. ألو أستاذ محمد؟ طيب ألو أستاذ محمد معنا؟
4: أنا كنت عم بسمع عن
0: أهلا بك،
4: أنه في سلوكيات بالمجتمع.
0: نعم، عم نسمعك. هذا الموضوع هو يتعلق بموضوع الانتماء والمواطنة، شعور المواطنة. أستاذ محمد،
4: طبعا شعور المواطنة سهلة كتير مهمة وضرورية، أن الإنسان إذا ما كان مواطن صالح بتخرب كل شيء بالبلد، لأن البيئة واجب إنساني وأخلاقي بالنهاية، وهي بتشمل كل شيء حوالينا من مي وهواء وتراب وكائنات حية، يعني هي مصدر حياتنا واستمراريتنا بهالدنيا. يعني إحنا إذا ما حافظنا على بيئتنا وعلى استمراريتنا، بالمستقبل أجيال اللي بدها تجي راح تلاقيها خربانة، ما راح تستفيد منها شيء، وبالتالي نحن المفروض أنه نحافظ عليها لنحافظ على الأجيال اللي بدها تجي من بعدنا.
0: أستاذ محمد فقيه، طيب يعني سؤال بسيط، لماذا تنجح بعض المجتمعات في حماية أماكنها العامة بينما تفشل مجتمعات أخرى؟ الموضوع له علاقة بماذا بالدرجة الأساسية؟
4: العلاقة بالمسؤولين، بالحكام. بالحكام، يعني إذا الحكام كانوا عندهم رؤية واضحة وقادرين أنه ينظفوا بلدهم ويحافظوا عليها ويفرضوا قوانين بيئية، يعني أو قوانين تحمي المجتمع من المخالفات، بالتالي المواطن بيلتزم. وإذا كان إذا المسؤولين بينظفوا شوارعهم، يعني وبيخلوا أماكن محدودة لفرز النفايات، أهم شيء هذه بدها فرز النفايات، بدها ثقافة، يعني بدنا نفرض ضمن المجتمع، يعني يكون فيه دورات او يكون في
0: طيب. اهتمام. استاذ محمد فقيه يعني عفوا انت يعني انت كنت رئيس بلدية في السابق، برأيك يعني من حكم متابعتك وخبرتك في هذا المجال، هل المشكلة الأساسية هي نقص الخدمات أم ضعف الوعي أم ربما غياب المحاسبة؟
4: لك ضعف الوعي وغياب المحاسبة، لأن أنا يعني شو بدي، كان عندي تجربة بالبلدية أني بدي أعمل فرز للنفايات من البيوت من المصدر، وكانت مدة ولايتي للبلدية قصيرة يعني، ولكن كان بينقص الناس توعية، أنا فهمها كيف بدها تجمع النفايات، كيف بدها تفرز، وبالتالي البلدية تجمعها بأوقات معينة وتأخذها تفرزها وتطلعها يعني بعيد عن أنه هلأ عنا نحن البلديات، معظم بلديات عنا بلبنان بتاخد النفايات على المحارق، بتحرقهم وبالتالي بيطلع منها غازات سامة بتأثر على الناس.
0: وكأنك تقول يعني أستاذ محمد، عفوا أستاذ محمد فقيه، وكأنك تقول أن الموضوع له علاقة بغياب السياسات العامة الحكومية.
4: طبعا طبعا بغياب السياسات العامة وبتوعية الناس يعني السياسة العامة مثلا تترك النفايات لمدة طويلة بالشارع، بتنكي الشوارع بالأوساخ مثل ما بيصير عنا ببعض الأوقات ببيروت أو ببعض الضواحي أو بالمدن أو بالقرى كمان، بالتالي المجتمع بضيع خلاص، بيجي معه كيس زبالة
0: بزته
4: بالطريق وبيمشي.
0: واضح استاذ محمد فقيه، نعم نتمنى ان تبقى معنا. يعود الينا الاستاذ عبد الكريم خليفه استاذ علم النفس الاجتماعي. استاذ عبد الكريم معنا الان صحيح؟
5: نعم نعم نعم.
0: ايه هلا صوتك احسن بكثير صار. سعداء بذلك. نعم. طيب استاذ عبد الكريم خليفه، كنت تتحدث عن موضوع الانتماء والمواطنه قبل ان ينقطع الخط.
5: نعم
0: تفضل.
5: نعم. المشكلة أنه إحنا ما نفرق بين الانتماء والولاء. الانتماء كل الشعوب العربية منتمية لبلدانها، لكن ليس لديها ولاء. مشكلة الضعف بالولاء. الولاء هو التطبيق العملي، عندما أنظر للملكية العامة للشوارع للساحات بنظرة أنه كأنه دار سكني أو بيتي، هنا يحدث الولاء. فنحتاج إلى مفهوم للولاء، إضافة إلى أنه هنالك أيضا بعد سياسي لهذا الموضوع. عندما يكون الحكومة قادرة على خلق هذا الوعي المواطنة، ويكون المواطن لديه عدالة ولديه حصانة وطبق القانون بالتفعيل، تصبح العملية متقاربة. يعني المواطن نحتاج له أنه يكون مواطن حقيقي له حقوق وله واجبات. عندما يكون الخلل بالحقوق والواجبات، يكون هناك اضطراب بعملية هذا المفهوم بالملكية العامة والملكية الخاصة. نعم.
0: برأيك كيف تؤثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحروب أيضا على علاقة الناس بالممتلكات العامة أستاذ عبد الكريم خليفة؟ ولماذا يعني أحيانا البلدان التي تواجه أزمات هي البلدان التي ربما تكثر فيها ظاهرة إلقاء النفايات في الشوارع؟
5: نعم بصراحة عندما تحدث هذه الأزمات يفقد الهوية المواطنة، وهذا ضعف بالمواطنة، نتيجة أنه بعض الأحيان المواطن يعتقد أنه هذه الأزمات أو هذه الحروب أو هذه هي ليس استحقاقه، ليس استحقاق بلده، فبالتالي تصبح العلاقة بين النظام السياسي والمواطن علاقة تشوبها كثير من الاضطرابات كثير، وتضعف هنا الهوية الوطنية، هوية المواطن، فيبدأ يفقد. يعني معناه عمليات لاحظنا أنه البلدان اللي بيها انتعاش اجتماعي وانتعاش اقتصادي أكثر حفاظا على البيئة وعلى ممتلكات الدولة وعلى، لكن عندما تضعف هذه العلاقة نتيجة الحروب، نتيجة الظروف الاقتصادية، نتيجة الأزمات، إضافة إلى عدم وجود عدل داخل المجتمع من ناحية التوظيف، من ناحية الواجبات، من ناحية توزيع المستحقات اللي على الدولة،
0: توزيع الخدمات
5: أيضا، هذا يضعف توزيع الخدمات أيضا، مناطق سكنية لاحظ كثرة الاهتمام بها ومناطق أخرى، وكأنه العملية تصير عملية عكسية، يعني المناطق الشعبية أو المناطق الخدمات تكون بها أقل، وهذه هي هذه المشكلة الحقيقية.
0: طيب.
5: لأنه المواطن يضحك بهويته.
0: أستاذ عبد الكريم خليفي نتمنى أن تبقى معنا، أريد أن أعود إلى فرحة عطيات مرة أخرى. فرحة عطيات معنا صحيح؟
6: نعم صحيح.
0: أستاذ فرح عطيات، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع أبو شاهين الذي كتب إلينا من الجولان المحتل، عندما قال أن الموضوع هو أن الكثير من الناس لا يشعرون أن أنهم أصحاب هذا المكان، أن يعني ملكية هذا المكان تعود إليهم. هل هذا الشعور موجود فعلا؟
6: نعم صحيح، هذا يعني أكثر شعور تجده منتشر بين المواطنين، يعني وخاصة في الأردن، أنهم لا تعنيهم الممتلكات العامة، فهم ليسوا معنيين في الحفاظ عليها بقدر ما هم معنيين بالحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة. يعني هم يعتبرونها يعني شيء عائد للحكومة، هي المسؤولة عنه، وأي شيء عائد للملكية العامة هو ليس ضمن أولوياتهم ولا اهتمامهم. وللأسف هذه ظاهرة يعني بتنتشر حتى في الكثير من الأوقات وفي الأزمات، وحتى في ليس فقط في الموضوع البيئي، إحنا نشهد دائما أعمال الشغب وما إلى ذلك، ودائما يتم استهداف هذه الأماكن العامة لأنه يعتقد المواطن بالدرجة الأولى أنه بذلك يثير غضب الحكومة.
0: نعم.
6: عندما يعتدي على هذه الممتلكات فهو يثير غضب الحكومة، فبالتالي كأنه يوصل رسالة بأنكم أنتم إذ لم تهتمون في المواطن وتراعون أوضاعه الاقتصادية وتبقون تفرضون ضرائب عليه وتثقلون على كاهله بالكثير من القرارات الخاطئة، فنحن لدينا ردود فعل أخرى يمكن أن ننتهج أو نلجأ إليها، من ضمنها الوسائل المتعلقة بالتخريب الممتلكات.
0: وإلى أي مدى؟ نعم. نقطة كتير مهمة. نعم فرحة طيات، نقطة كتير مهمة. إلى أي مدى هذا الشعور يدخل في لاوعي، في اللاوعي الخاص بالمواطن، بحيث حتى عندما يحتفل بعيد الاستقلال هو يلقي النفايات، الموضوع يعني وكأنه يترسب في لاوعي الناس ولا لا؟
6: نعم صحيح، يعني هي أصبحت جزء من يعني الشعور اللاوعي اللي موجود لدى المواطنين. ما معنى؟ أنه أنا كفرع عطيات على سبيل المثال لو أردت أنه أنا أذهب للاحتفال، أوكي أنا لدي هذا الشعور بأنني أريد أن أنبسط، وأنه فعلا أنه أنا أظهر أنني أنا أحب هذه البلد وأنه أروح أحتفل بعيد الاستقلال، لكن بنفس الوقت أنا لست معني بالحفاظ على هذه الأماكن لأنها لا تخصني بالدرجة الأولى.
0: غريبة.
6: أن تتحدث للأسف هذا ما يحدث، يعني أنا عندما أتحدث مع الكثير من المواطنين عن موضوع البيئة وحماية البيئة وكم هو مهم أنه نحافظ حتى على موضوع عدم إلقاء أعقاب السجائر لأنها تشعل النيران وهذه تؤدي إلى احتراق العديد من الأماكن الفرشية وما إلى ذلك، لا تعنيهم لأنهم بالنهاية هم لا يدركون طارق مدى أهمية البيئة، بما معنى أهميتها على صحتهم، إنه هل فعلا هي بتأثر على صحتهم أو لا تؤثر على صحتهم، مدى أهميتها لما إحنا بنحافظ على البيئة لا نلوث المياه، هم يعتقدون أن تلويث المياه هو السبب بأخطاء حكومية ومصانع لا لها علاقة في البيئة، هم يعتقدون أن الحرائق سببها فقط الحطابين والسماسرة الذين متواطئين من الحكومة وليس لها علاقة في البيئة، هم ما زالوا غير قادرين على الربط ما بين البيئة وما بين ما يحدث من أمراض وما يحدث من
0: ما الكلفة. نعم نعم نعم، ما الكلفة البيئية والاقتصادية لهذه السلوكيات، سلوكيات إلقاء النفايات في الأماكن العامة فرح عطيات؟
6: يعني بالأردن لغاية الآن لا يوجد هنالك دراسات لكلفة التدهور البيئي طارق، هي آخر دراسة كانت قبل سنوات عديدة جدا، لكن بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فهي تتجاوز الملايين وحتى المليارات هذه الكلف، لأنها هي تدخل بكافة القطاعات سواء قطاع الصحة، قطاع المياه، قطاع الاقتصادي أيضا، يعني في العديد من القطاعات، ولا ولا ولا يتم هنالك عمل دراسات متخصصة تربط كيف يمكن للتدهور البيئي أن يكون لديه انعكاسات وخسائر مالية على مختلف القطاعات. يعني يمكن الاهتمام بالدرجة الأولى إذا تحدثنا عن الشؤون السياسية قديش كلفة الحروب على سبيل المثال، لكن لا أحد يقوم بعمل دراسات متخصصة ولا حتى في أي دولة. أنا لم أجد في أي دولة كلفة التدهور البيئي لغاية هذه اللحظة محدثة، كانت كلها قبل سنوات ماضية. فلذلك حتى هذه الأرقام لا تضع ولا تصدم المواطنين. حتى لنكن أيضا كمان واقعيين طارق، لا أحد يفهم ما هو مفهوم النظافة، يعني لا أحد يعي ما ما ماذا يعني مفهوم النظافة بالنسبة للأماكن العامة. هم بيعتقدوا إنه أنا مفهوم النظافة هي العناية الشخصية وهي لها علاقة بالعناية بالمنزل، لكن تأتي ماذا يعني؟ يعني هنالك دراسة هاي تثير ضحكك قليلا، هنالك دراسة أجريت في الأردن بين عام 2010 و 2015، سألوا بعض المواطنين باستبيانات متخصصة من مبادرة اسمها هم ولمة. سألوا المواطنين، بعض المواطنين بشوف إنه عقاب السجائر مش نفايات. تخيل، بقولوا لك لا عقاب السجائر مش نفايات. بيعتقدوا إنه الأكياس اللي بتغلف السندويشات اللي هي الكرتون والورق مش نفايات. بقول لك هاي مش نفايات، هذا ورق وكرتون، ايش بده يعمل للبيئة؟ شو النفايات اللي فيه؟ بعضهم بشوف العكس. هذا كمان الخلل بعدم الوعي لدى المواطن وعدم فعلا رفع وعي بما معنى مفهوم النظافة وكيف بتأثر البلاستيك ولا الورق ولا عقاب السجائر على البيئة. هو بيعتقد انها هاي مش نفايات. طيب. هو مش قادر يدرك كيف بتأثر على البيئة.
0: واضح. أعود إلى المهندس محمد فقيه مرة أخرى. أستاذ فقيه، يعني لماذا لا يزال التعامل مع البيئة في كثير من البلدان في كثير مجتمعات يتم التعامل معها باعتبارها قضية ثانوية مقارنة بالملفات والقضايا الأخرى؟
7: هذا نقص بالتوعية البيئية وقلة اهتمام الحكومات بالبيئة. المفروض يكون في توعية بالمدارس، بالجامعات، بالإعلام، تلفزيونات، محاضرات، البلديات، ينشغل على البيئة بشكل عام يعني. والدولة لازم تكون مهتمة، يعني لازم تنظم جمع النفايات، ما تتركها بالشوارع، لأن إذا تركتها بالشوارع الناس بتزت لنا كيف ما كان بتصير الأكياس وبتعتبر الشارع على الوسخ. لازم يكون في مراكز للفرز وإعادة التدوير ومعالجة صحيحة للنفايات. بعدين لازم في قوانين بيئية تفرض غرامات على المخالفات على الناس اللي بتخالف
0: هناك يعني هناك قوانين، وحتى هذه القوانين هي غير مفعلة، يعني معظم البلدان العربية
7: غير مفعلة لأن ما في اهتمام من قبل المسؤولين، من قبل الحكام، من قبل البلديات. ما في مراقبة، ما في غرامات.
0: طيب.
7: لازم الناس تحاسب، اللي بزت بالشارع، اللي بزت كيف مكان لازم يتحاسب. وبالتالي بعد بنوصل لوقت انه بقلب البيت نفرز نفاياتنا ونعلم الناس كيف بدها تفرز كمان.
0: واضح.
7: والدوله تكون مهتمه بالجمع، تجمع. طيب. بوقت محدد كل شيء لحال، تجمع البلاستيك لحال، الازاز لحال، الكرتون لحال، ونفايات الاكل لحال. وبالتالي هون بصير في الدوله عندها انتاج من كل شيء، من نفايات الأكل تعمل كومبوست بتولد كهرباء، من الكرتون إعادة تدوير الكرتون والبلاستيك والحديد وكل
0: نعم. طيب تصلنا رسالة من عواطف من العراق. عواطف تقول أنا اشتغلت بالتدريس لمدة 15 عاما، موضوع الحفاظ على النظافة والبيئة هو مقرر في المناهج، ونقوم أيضا بشكل وكنا نقوم عفوا بشكل مستمر بتلقينه للأطفال، ولكن بمجرد خروج الأطفال من المدرسة يعني السلوكيات الخاطئة تكون واضحة بشكل كبير. وتضيف تقول الموضوع هو موضوع التربية من الأساس. عبد الكريم خليفة، ما رأيك برسالة المستمعة من العراق؟
5: بصراحة أنا طرحت بالبداية من نظرية النوافذ المكسورة أو نظرية يونغ السلوك الجمعي، لذلك نحتاج إلى حتى المناهج الموجودة بالعراق هي مناهج غير مكتملة، يعني مناهج نظرية تدرس، لأن كثير لاحظنا حتى المدارس ورياضة الأطفال الموجودة في وزارة التربية هي أيضا هنالك بعض الفضلات الموجودة داخل أروقة الصف وغيرها. فالتعليم هو ليس تعليم فقط أنه مجرد أنه لابد أنه عملي، لأنه نتبع الأطفال من رياض الأطفال، وهذا ما أكدته نظرية التحليل النفسي أنه نهتم بالأطفال بالبداية بعملية النظر حتى يكون سلوك مستقبلي، لأنه الطفل يختزن حفزات وتظهر على شكل سلوكيات بالمستقبل. هذا الطفل من وعي من رياض الأطفال والأسرة الساهم بعملية الخدمة العامة لهذه الطفل، فبالتالي يصبح سلوكه مقبول. لكن نحتاج إلى كثير من الأمور حتى نطبق هذه العملية. سادة طارق، أنه نحتاج أولا حزم فرض غرامات والمسؤولية عامة، يعني لذلك الطفل مثلا بالبيت نظيف من يطلع للخارج البيت السكن لاحظ أنه موجود الفضلات في الشوارع بمناطق السكن الموجودة، وبالتالي تصير عملية تشجيعية إلى أنه ينشر الفضلات داخل الأسرة. إضافة إلى أنه نحتاج إلى توعية من الجذور، يعني ما زلنا أنه إحنا وسائل الإعلام غير قادرة على تحديد الرؤية الإعلامية الحديثة في عملية الكلفة الاقتصادية للفضلات الموجودة أو تأثيرها على البيئة الخارجية. نحتاج إلى مقاربة تعليمية تربوية لهذه العمل، يعني كأنه نربط عملية النظافة بالعملية الحس الوطني، لأنه المشاريع الوطنية تحتاج أنه نربطها بعملية النظافة والحفاظ على البيئة. ركز على عملية الاقتصادية، يعني كثير من الخسائر الدولة تعطيها لاهتمام المبالغ لكنه غير قادر على توفير بيئة نظيفة لهذه. نحتاج أيضا الإعلام لغة بصرية حديثة. الإعلام مو فقط يكتبون هذا بالمناطق النظافة من الإيمان وكذا، لا، نحتاج إلى لغة تحفيزية، سهل السلوك، مكافآت، تقديم دعم.
0: أستاذ عبد الكريم، اسمح لي أن أقرأ لك، وأنت مختص بالعلم النفسي والاجتماعي، أريد أن أقرأ لك رسالة المستمعة جيهان تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول: مشهد متكرر، عائلة في سيارة، يقوم الأب أو الأم أو الأم بإلقاء النفايات أو الأكياس أو مغلفات السندويشات من هذه النافذة. هذا مشهد يومي نراه جميعنا كل يوم. ما رأيك بهذه الرسالة؟ يعني وكأنها بتقول جهان إذا الأهل هم مصدر تلوث فماذا عن الأطفال؟
5: نعم، بصراحة الأهل راح يصيرون قدوة للأطفال، يعني الطفل عندما وفق نظرية باندورو أنه يكون محاكاة لسلوك الكبار، هذا نظرية واضحة، الأب اللي ينصر فضلاته بالعجلة وبكذا، إضافة إلى هذه العلاقة بالجانب النفسي وفق نظرية المرحلة الشرجية اللي وضعها العالم فرويد وأكد عليها أدلر، أن هذه المرحلة نحتاج إلى وعي مرحلة النظافة مرحلة بعمر 3 سنوات ولا 4 سنوات. ليش نحتاج إلى أنه اهتمام؟ هذه العلاقة، فلذلك يعتبر دني الفضلات هي جزء من المرحلة الشرجية المرت بالطفل بعمر 3 سنوات أو 2 سنين الطفولة. فنحتاج إلى أنه عمق في هذا الموضوع، نحتاج أنه يكون الأب قدوة لأبنائه في عملية النظافة. ليس فقط الأب، المسؤولية عامة، يعني هنالك تجارب، هنالك بحوث أجريت في كثير من الأفراد، عندما يكون مدير المدرسة أو مسؤول الدائرة هو يشمر الفضلات ويستخدم السجائر وفضلات السجائر ينشرها داخل، فتجد هذه المؤسسة بأكملها تتطبق ما يراه المدير أو ما يسلك به المدير.
0: أريد أن أعود
5: إلى وعي اجتماعي.
0: نعم وعي اجتماعي. إذن في الأساس أريد أن أعود إلى فرح عطيات. فرح عطيات، هل هناك تجارب عربية ربما نجحت في تغيير سلوك الناس تجاه الملكيات العامة؟
8: يعني هي أكثر التجارب هذه كانت هي فردية من قبل مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، يعني تقوم على سبيل المثال بالقيام بحملات شبه خلينا نحكي ربعية أو نصفية، على سبيل المثال القيام بجمع طلاب المدارس وعمل تنظيف للشوارع وتنظيف الأماكن العامة وحتى دهن الأرصفة في بعض الأحيان. أيضا هنالك بعض المبادرات الفردية التي تقوم بإطلاق أبليكيشن أو آب على الموبايل، وهو موجود في العديد من الدول العربية. بعض الشباب في مصر سواء أو حتى في لبنان أو حتى في الأردن قاموا باستحداث تطبيق على الهواتف يدعو فيه المواطنين على سبيل المثال بجمع الأكياس الورقية الكرتون البلاستيك ويتم توزيعها طارق، وبناء على هذا التوزيع يضعون لهم في المحفظة بعض النقاط وثم يقومون باستبدالها في
0: نعم ولكن مبادرات مبادرات كهذه فرح عطيات مبادرات كهذه هل فعلا تكفي لحل المشكلة للقضاء على هذه الظاهرة؟
8: أكيد طبعا لأنه هي منظومة كاملة متكاملة كما تفضلوا الأساتذة اللي كانوا معنا، هي تبدأ بالبداية من البيت المنزل الثقافة ثم تغيير المناهج تغيير السلوك في الجامعات في المناهج ثم القيام بتهيئة البنية التحتية من قبل الحكومة وأيضا كذلك القيام بعدد من المبادرات إطلاق مبادرات دعم مؤسسات المجتمع المدني بأنها تقوم أيضا يعني مساهمة في مبادرات محلية، هي منظومة كاملة متكاملة طارق، لا يمكن أن نقول أننا نبدأ فقط في شق ثم ننتهي أو نتغافل عن شق آخر، لأنه هي كما ذكرت تبدأ من المنازل وتنتهي في التخصصية الخاصة بالحكومة مع تعديل القوانين والأنظمة حتى تصبح العقوبات رادعة.
0: شكرا جزيلا، أريد أن أنهي هذا النقاش مع رسالة راشد بن سند يكتب إلينا من البحرين، يقول للأسف الشديد هناك سلوك خاطئ لدى الكثير من الناس رغم وجود حاويات قمامة ولكن توضع القمامة خارجها، وكذلك الكثير من الناس يرمون الأوساخ من نوافذ السيارة رغم الرعاية الصارمة من البلدية وغيرها من وسائل الإعلام. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا لليوم، الصحفية البيئية فرح عطيات من الأردن، الأستاذ في علم النفس الاجتماعي في الجامعة المستنصرية الأستاذ عبد الكريم خليفة ورئيس جمعية حماية البيئة في جبل الريحان، الأستاذ محمد الفقيه من لبنان، طبعا عبد الكريم خليفة من العراق. نوجه الشكر لكل الضيوف ولكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى مصر.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في مصر يتصاعد الدين الخارجي إلى مستويات قياسية، وذلك وسط ضغوط متزايدة على تكلفة التمويل وأعباء السداد في وقت تمتد آثار هذا الدين مباشرة إلى حياة المواطنين اليومية. وبينما تحاول الحكومة إدارة هذه التحديات عبر التمويل الخارجي وبرامج الإصلاح، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. لتعليقي حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي. نرحب بك أستاذ عبد الحافظ.
2: أهلا بك
0: أستاذ عبد الحافظ الصاوي. إذن يعني أزمة يبدو أنها متصاعدة، بدأت منذ سنوات عديدة، إلى أي مدى وصل الدين الخارجي اليوم، وهل وصل فعلا إلى مستوى يمكن اعتباره خطرا هيكليا على البلاد أم لا؟
2: وطبعا قراءة الدين الخارجي المصري لا يمكن قراءتها بشكل جزئي أو في إطار أحد شقي قضية الدين العام، لأن قضية الدين العام في مصر هي من القضايا المزمنة. وكما نتحدث عن الدين الخارجي نتحدث عن الدين المحلي، وهناك ارتباط قوي بين طرفي الدين العام. طبعا في حالة صعود كبير جدا للدين الخارجي بتصل إلى 163.7 مليار دولار في مطلع 26، وبينما كان هذا الدين في حدود 48 مليار دولار مع بداية عام 2014. وهذا التراكم في عملية الدين للأسف أربك ملف التمويل في مصر، بمعنى أن مصر كل سنة في حاجة إلى من 30 إلى 40 مليار دولار لتسدد التزاماتها خلال هذا العام. وهو ما يعني أن من أدار ملف الدين اعتمد على التمويل قصير الأجل، أو في أحسن الأحوال متوسط الأجل من 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي لا يستطيع التقاط أنفاسه فيما يتعلق بالتزامات الدين الخارجي.
0: أستاذ عبد الحافظ نعم يعني عفوا أستاذ عبد الحافظ الصاوي، كيف ينعكس ذلك على حياة الناس، على الحياة اليومية للناس في مصر؟
2: الحياة اليومية في مصر تتأثر بشكل كبير جدا إذا ما ذهبنا إلى البيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة والمنشورة على موقع وزارة المالية المصري، والذي يعطينا مؤشر مهم وهو أعباء فوائد الديون سواء كانت المحلية أو الخارجية، والتي تصل إلى 2.4 تريليون جنيه وبنسبة 46.7% من إجمالي المصروفات العامة للدولة. وبالتالي صانع السياسة المالية وصانع التنمية في مصر تشل يده في توجيه الأموال إلى التعليم، إلى الصحة، إلى البنية الأساسية، لأن عليه مطرقة تضرب على رأسه وعلى يده فيما يتعلق بضرورة سداد الديون سواء كانت المحلية أو الخارجية، فيما يتعلق بالأقساط أو فيما يتعلق بالفوائد، فضلا عن هذا الجبل الذي يزداد يوما بعد يوم مقارنة بالناتج المحلي.

عدنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم في برنامج هوا الأيام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية وسارة أوجي، وتحية طبعا لكل أصدقاء ومستمعي مونتي كارلو الدولية وأصدقاء هوا الأيام، كل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. والنهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة مسرح وهنتعرف على شخصية، خلاص هو ممثل كوميديان بقى عايش هنا في فرنسا وبيحكي لنا مغامراته هنا بين لبنان وفرنسا، الفروقات ما بين الثقافات الفرنسية والعربية. هنتكلم عن العرض المسرحي اللي بيعرضه سولو شو وان واي تيكت، مغامراتك بسام وهبي. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: سعداء جدا بحضورك. مرسي. مهندس ولكن كمان ممثل، هنتكلم عن مشوارك بعد شوية في هوا الأيام. وهنروح لفقرة ميديا ونتكلم عن جائزة الصورة الصحفية العالمية World Press Photo 2026 اللي فاز بيها المصور محمد مهدي، هيكون معنا في هوا الأيام. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان، زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.